0: معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور، ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

قادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا

0: صَفًّا
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. لن تنالوا البر، يعني ثواب البر، وثواب البر هو الجنة. لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا، يعني تتصدقوا مما تحبون من الأموال التي تحبونها، لا من الأموال التي لا تحبونها واستغنيتم عنها. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإن الله به عليم، من شيء ولو كان هذا الشيء يسيرا، فإن الله به عليم، فيجازيكم به يوم القيامة. كل الطعام كان حلا. لما قالت اليهود: كيف يا محمد تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وتدعي أنك على ملة إبراهيم، والإبل محرم في ملة إبراهيم؟ فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا فيقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. كل الطعام، ومن ذلك الإبل وألبان الإبل، كل الطعام كان حلا، يعني حلالا، لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب أبوه إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم من إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، على نفسه. حرم ماذا؟ حرم على نفسه الإبل من قبل أن تنزل التوراة. متى نزلت التوراة؟ على موسى. والذي حرم الإبل هو يعقوب، أما إبراهيم فليس له علاقة في هذا التحريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهم، لليهود: قل فأتوا بالتوراة، أعطوني التوراة فاتلوها اقرؤوها ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيما تدعون. فبهتوا، لأن في التوراة عندهم أن الذي حرم الإبل هو يعقوب، وهو الذي هو إسرائيل، فبهتوا وسكتوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: اليهود في دعواهم كذبوا على الله، قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني من بعد ظهور الحج عليهم بأن التحريم كان من جهة يعقوب وليس من جهة إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون، تجاوزوا الحق إلى الباطل. قل يا محمد لهم: صدق الله في هذه القصة وهذا الشأن، وصدق الله في جميع ما أخبر به سبحانه وتعالى، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها، حنيفا إبراهيم، حنيفا أي حنيفا أي مائلا، يميل عن كل دين إلى يميل إلى دين الإسلام، يبتعد عن كل دين ويذهب إلى الإسلام. وما كان من المشركين، إن أول بيت هم قالوا اليهود قبلتنا قبل قبلتكم، فالله سبحانه وتعالى يرد على هذه على هذه على هذا الادعاء فيقول: إن أول بيت وضع مكانا للعبادة للناس للذي ببكة، يعني ببكة هذا لغة في مكة، تسمى بكة وتسمى مكة، قالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعني تدق أعناق الجبابرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يعني ذا بركة، وهدى للعالمين، لأن هذا البيت قبلة الناس أجمعين. والهدى في القرآن على معاني: المعنى الأول الهدى بمعنى البيان، قال الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم، يعني على بيان. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق. المعنى الثاني للهدى بمعنى دين الإسلام، قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الله هو الهدى، أي هو دين الإسلام. المعنى الثالث الهدى بمعنى الدعاء، قال تعالى: ولكل قوم هاد، يعني داع يدعوهم إلى الطريق المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يدعو للتي هي أقوم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني بمعنى الدعاء تدعو. المعنى الرابع الهدى بمعنى المعرفة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يعرفون. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني لا يعرفون. المعنى الخامس الهدى بمعنى الإرشاد، قال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يرشدني ويدلني. المعنى السادس الهدى بمعنى القرآن، قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي القرآن. المعنى السابع الهدى بمعنى التوراة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى، أي التوراة. المعنى الثامن الهدى بمعنى السنة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي مستنون. المعنى التاسع الهدى بمعنى الإلهام، قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. والذي قدر فهدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. المعنى العاشر الهدى بمعنى الإصلاح، قال تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح كيد الخائنين. المعنى الأخير وهو الحادي عشر الهدى بمعنى التقديم، قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني قدموهم إلى صراط الجحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيه، يعني في هذا الحرم في مكة، فيه في المسجد الحرام فيه آيات بينات واضحات. ومن هذه الآيات مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم

المقام الآن مؤخر، وكان ملصقا بالبيت لأن إبراهيم عليه السلام كان يصعد عليه، فمن الضرورة أن يكون ملصقا بالبيت. ومن دخله دخل الحرم، ومن دخله كان آمنا، يعني المعنى من دخله فأمنوه، يجب عليكم أن تؤمنوه. ولله على الناس، يعني يجب على الناس فريضة وهي حج البيت، فالحج ركن من أركان الإسلام. من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع هو الذي يجب أن يحج، والذي يستطيع هو الذي يجد مالا ويجد ما يوصله ويكون مستطيعا ببدنه وبماله. من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، فمن كفر بأن أنكر فرض الحج، وليس معناه من كفر بمعنى لم يحج، وإنما المراد ومن كفر يعني ومن أنكر فرض الحج، فإن الله غني عن العالمين. العالمين الإنس والجن والملائكة، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم. قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب الذين معهم التوراة ويقرؤون، لما تكفرون بآيات الله؟ لما تجحدون آيات الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعظم آيات الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن المبين. والله شهيد، يعني لا يغيب عنه شيء، فهو حاضر يشاهد. والله شهيد على ما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. قل يا أهل الكتاب، لما تصدون عن سبيل الله؟ تصرفون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، تصدون أي تصرفون الناس عن دين. من آمن، يعني الذي يؤمن بسبيل الله بدين الله، من آمن تصدونه. تبغونها، يعني تطلبون السبيل، تبغونها تطلبون تريدون سبيل الله عوجا أي معوجة، يعني تريدون لأهل دين الله الإعوجاج الضلال. وأنتم شهداء، وأنتم عالمون بأن الدين المرضي هو دين الإسلام كما هو في كتابكم. وما الله بغافل عما تعملون من الكذب والكفر، لكن لم يعاقبكم، إنما أخركم إلى وقتكم ليجازيكم به. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. انظروا ماذا فعل هؤلاء اليهود وبالتحريف آيات الله سبحانه وتعالى. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتموهم قلدتموهم يردوكم بعد إيمانكم بالنبي وبالقرآن كافرين، فمأواكم جهنم. لازال الخطاب للأمة، فالله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون تتبعون أهل الكتاب وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسوله يبين لكم الآيات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم، يعني يتمسك بالله بشرع الله سبحانه وتعالى بالقرآن، فقد هدي إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، لكن هذا بقدر استطاعة. أما إذا قلنا ليس بقدر الاستطاعة، مثل ما حمله بعضهم فقال أنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، إذن نقول اتقوا الله حق تقاته بقدر الاستطاعة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون.

0: واعتصموا تمسكوا بحبل الله يعني بدين الله سبحانه وتعالى جميعا ولا تفرقوا، جميعا تأكيد الاعتصام كلكم، ولا تفرقوا بعد الإسلام تختلفوا. واذكروا نعمة الله عليكم يعني اذكروا إنعام الله سبحانه وتعالى عليكم في أول الإسلام مثل الأوس والخزرج كانوا أعداء، ومثل بقية العرب كانوا أعداء، فألف بين قلوبكم بالإسلام، ألف يعني جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم يعني صرتم بنعمته بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الإسلام إخوانا في الدين. وكنتم على شفا يعني على طرف حفرة من النار، يعني لو متم على الكفر لكان مآلكم إلى جهنم، فأنقذكم منها، أنقذكم بالإيمان من، أنقذكم من النار بالإيمان والإسلام. كذلك يعني كما بين لكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فتهتدون إلى الإسلام. ولتكن منكم يا أمة محمد أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، الدعاء بالخير، بالدعاء إلى الخير يكون بالكلام اللين، الكلام الحسن. هذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء إلى الخير، ثم بعد ذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعون، الآمرون، النهون، قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون، هم الفائزون، لأن الذي قام بفرض الكفاية هو الذي يفوز بالأجر العظيم. إذن الدعوة إلى الخير، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نبتدي بالدعوة إلى الخير باللين والكلام الطيب، ثم بعد ذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم، كاليهود والنصارى، واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءهم البينات. اليهود والنصارى جاءتهم البينات في التوراة والإنجيل، ومع ذلك اختلفوا. لما اختلفوا أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العذاب العظيم. وكذلك أنتم إذا وقع بينكم اختلاف وتفرق. واذكروا يوم تبيض وجوه في الآخرة وتسود وجوه في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ابتدأ الله سبحانه وتعالى يوم تبيض الذين ابيضت وجوههم، ثم قال وتسود وجوه، ثم شرح النوع الثاني وتسود وجوه، قال فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكفار فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم، بعدما أخذ عليكم الميثاق، فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسبب كفركم في الدنيا. وأما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله، لله سبحانه وتعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته، والرحمة لها إطلاقات في القرآن. ففي رحمة الله يعني في جنته هنا، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الرحمة هنا بمعنى الجنة. والرحمة في القرآن لها معاني، المعنى الأول الجنة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى فيدخلهم ربهم في رحمته يعني الجنة. المعنى الثاني الرحمة بمعنى النبوة، قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هذا في سورة الزخرف. المعنى الثالث للرحمة بمعنى المطر، قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي أي قبل رحمته، يعني الرحمة بمعنى المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله يعني المطر. المعنى الرابع الرحمة بمعنى الرزق، قال تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني الرزق. المعنى الخامس الرحمة بمعنى العصمة. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني عصم ربي. والأصل في الرحمة رحمة تليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك، هذه الآيات، تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق، ففيها الحق ونزلت بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، فلا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا بغير ذنب، وإنما يعذبهم بسبب ظلمهم، وأعظم الظلم الكفر والتكذيب والإشراك بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا لله ما في السماوات، يملك الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض ملكا، وخلقا ما في السماوات وما في الأرض خلقه الله، وعبيدا كل ما في السماوات وما في الأرض منقادون لأمر الله الكوني. وإلى الله ترجع الأمور، الأمور كلها تصير إلى أمر الله سبحانه وتعالى. كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. كنتم، قد يقول قائل كانوا فيما سبق، وننبه إلى أن كان في القرآن لها معاني. المعنى الأول أن تكون كان على معناها الأصلي، معنى الماضي، إنه كان صادق الوعد. المعنى الثاني أن تكون كان بمعنى ينبغي. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، يعني ما ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي. المعنى الثالث لكان بمعنى صار، كقول الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. وقال تعالى في سورة الواقعة: فكانت هباء منبثة، أي صارت. المعنى الرابع كان بمعنى هو، يعني كان يقولون عنها مسلوبة الزمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. من كان يعني من هو في المهدي صبيا. وكان الله غفورا رحيما، يعني وهو غفور رحيم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط. أنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤمنون بالله. إذا اتصفنا بهذه الصفات صرنا خير أمة أخرجت للناس. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان الإيمان خيرا لهم، الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن خيرا لهم مما هم عليه. منهم، من هؤلاء من أهل الكتاب، المؤمنون، من آمن، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون. الفاسقون أي الكافرون الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن. لن يضروكم اليهود، لن يضروكم يا معشر المسلمين، لن يضروكم بشيء إلا أذى، أذى باللسان من سب ووعيد. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين، ثم لا ينصرون، لا ينصرون عليكم، بل النصر يكون لكم عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا أي حيثما وجدوا، لا عز لهم ولا اعتصام، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله، عهد من الله وحبل من الناس يعني عهد من الناس بالأمان أداء الجزية، وإلا فلا عصمة لهم. وباءوا يعني رجعوا بغضب من الله بسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أسلافهم فبسبب تكذيبهم للأنبياء وقتلهم الأنبياء. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة يعني الذل، ذلك يعني بسبب أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ومن ضمن الآيات القرآن الكريم، وكذبوا بالآيات السابقة، ويقتلون الأنبياء بغير حق. دائما قتل النبي دائما يكون بغير حق، لكن قال الله سبحانه وتعالى بغير حق تأكيدا بأن قتلهم لم يكن حقا. كذلك ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذلك يعني بسبب كذلك بما عصوا بسبب عصيانهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون، كانوا يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ليسوا يعني أهل الكتاب ليسوا سواء، يعني ليسوا متساوين، ليس اليهود كلهم متساوون، بل فيهم من هو قائم بأمر الله، وفيهم قال الله سبحانه وتعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء يعني ليسوا متساوين، ثم قال من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة جماعة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، مستقيمة ثابتة على الحق، مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل، وهم يسجدون، السجود هنا بمعنى وهم يصلون. إذن منهم أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، ومنهم أمة ليست قائمة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم هؤلاء الأمة القائمة يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويؤمنون باليوم الآخر، ومن صفاتهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن صفاتهم ويسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الخير، وأولئك من الصالحين. ثم يقول وما يفعل هؤلاء الطائفة الأمة القائمة بأمر الله، وما يفعل من خير، سواء الخير الذي ذكره الله في الآية السابقة أو خير لم يذكره الله سبحانه وتعالى ولو كان خيرا قليلا، وما يفعل من خير فلن يكفروه، لن يعدموا ثوابه، بل يجازون عليه، والله عليم بالمتقين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه على التقوى في الآخرة بجنات النعيم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني، يعني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى شيئا. خص الله سبحانه وتعالى الأموال لأن الشخص يدفع عن نفسه البلاء بالمال، وخص الأولاد لأنه أحيانا يستعين بالأولاد لدفع البلاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى يقول لن تنفعهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله شيئا. هؤلاء الكفار هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها فإنهم يخلدون فيها. مثل ما ينفقون، يعني صفة الذي ما ينفقونه في هذه الدنيا، الكفار ما ينفق الكفار واليهود والمشركون والمنافقون ما ينفقونه في هذه الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعون أموال لعداوة النبي، يدفعون أموال ليصدوا عن سبيل الله، يدفعوا أموال لأجل أن يطفئوا نور الله، كمثل ريح فيها صر. صر يعني نار، مثل الريح التي فيها نار. أصابت حرث قوم، حرث بمعنى زرع، زرع قوم، ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالكفر، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، فأهلكته، يعني أحرقت هذا الحرث فلم ينتفعوا به. فكذلك نفقات اليهود ونفقات المشركين والكافرين والمنافقين تذهب ولا ينتفعون بها في الآخرة. وما ظلمهم الله، ضياع نفقتهم ليس ظلما من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالكفر الموجب لضياع ثواب نفقاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، يعني أصفياء، تطلعونهم على أسراركم، من دونكم، يعني من غيركم، من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، من دونكم، لا يألونكم خبالا، الخبالة يعني الشر، لا يألونكم يعني لا يقصرون لكم في الشر والفساد، الخبالة بمعنى الشر، لا يألونكم شرا، لا يقصرون في الشر. ودوا ما عنتم، ودوا يعني تمنوا، ما عنتم، العنت هو الشدة، شدة الضرر، يعني تمنوا، ودوا يعني تمنوا ما عنتم، يعني الذي يعنتكم، يصيبكم بالعنت، العنت هو شدة الضرر. قد بدت البغضاء، بدت يعني ظهرت البغضاء، العداوة لكم، من أفواههم، بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم، وما تخفي صدورهم، من العداوة والكراهية والشر أكبر مما خرج من أفواههم. قد بينا لكم الآيات، علامات على عداوتهم، إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون ما بينا لكم من الآيات فلا توالوهم. ها أنتم أولئي، ها أنتم يا أيها المؤمنون تحبونهم، الحب يعني الميل إليهم بالطبع لقرابتهم وللرضاع ولصداقتهم، المحبة الطبيعية، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالكتاب كله يعني بجميع الكتب المنزلة، لكن هم اليهود لا يؤمنون بكتابكم، وإذا لقوكم، هؤلاء اليهود والمنافقون قالوا آمنا، آمنا بكتابكم، وإذا خلوا، خلى بعضهم إلى بعض، عضوا عليكم الأنامل، الأنامل أطراف الأصابع، من الغيظ، شدة الغضب، لما يرون من ائتلافكم. والله سبحانه وتعالى عبر يعني عن شدة الغضب بعض الأنامل، وإن لم يكن هناك ثم عض، قد يكون لا يكون هناك عض، وإنما أراد شدة الغيظ وشدة الغضب. قل لهم موتوا بغيظكم، ابقوا على هذا الغيظ إلى الموت، فلن تروا ما يسركم، إن الله عليم بذات الصدور بما في قلوبكم، لذلك يجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. إن تمسسكم، يعني تصبكم حسنة، الحسنة هنا بمعنى النعمة والنصر والغنيمة، تسؤهم يعني تحزنهم، لا يريدون أن تصيبكم حسنة، لا يريدون أن تصيبكم، أن يصيبكم النصر والغنيمة، لذلك تسؤهم يعني تحزنهم. وإن تصبكم سيئة، من هزيمة وجدب وبلاء، يفرحوا بها، يعني هذا دليل على منتهى عداوتهم لكم، لذلك لا تولوهم فاجتنبوهم، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا، تتقوا الله سبحانه وتعالى وتجتنبوا موالاتهم وغيرها مما أمركم الله سبحانه وتعالى به، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون، يعمل هؤلاء الكفار، محيط يعني عالم بأعمالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت، واذكر يا محمد حين غدوت من أهلك، من بيتك، من بيت عائشة من المدينة، تبوئ المؤمنين، تبوئ يعني تنزل المؤمنين مقاعد يعني مراكز يقفون فيها مقاعد للقتال، والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم. وكان هذا اليوم غدا النبي صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين، هذا كان يوم أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف رجلا والمشركون 3000 سنة 3 من الهجرة، وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير في الجبل، قال: انضحوا عنا بالنبل، لا يأتون من ورائنا، ولا تبرحوا، غلبنا أو نصرنا. أمرهم أن يكونوا في الجبل ولا يتحركوا من الجبل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إذ همت طائفة، همت طائفة، طائفتان قالوا بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، تفشلا يعني تجبنا عن القتال وترجعا. لما قال عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه: على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، فهمت طائفتان أن ترجع لما رجع عبد الله بن أبي المنافق. قال الحسن البصري رحمه الله: هما طائفتان من الأنصار همتا بذلك فعصمهما الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والله وليهما، ولي الطائفتين، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى دون غيره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر، بدر اسم موضع بين مكة والمدينة، جرت فيه غزوة بدر، معركة بدر، وأنتم أذلة، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني بقلة العدد والسلاح، فكان عددهم قليلا وسلاحهم أقل من المشركين، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم فتكونوا من الشاكرين. ولقد نصركم، النصر في القرآن له معاني، المعنى الأول النصر بمعنى المنع، قال تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله. هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني هل يمنعونكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعنى الآخر للنصر، النصر بمعنى العون، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: وإن قوتلتم لننصرنكم، يعني نعاوننكم. المعنى الثالث للنصر بمعنى الظفر، وهذا هو الأصل، قال تعالى: وانصرنا على القوم الكافرين، بمعنى الظفر، الانتصار ضد الهزيمة. المعنى الرابع للنصر بمعنى الانتقام، قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني انتقم بعد ظلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين تعدهم من باب التطمين لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم، يعني يعينكم الله سبحانه وتعالى، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ينزلهم الله سبحانه وتعالى. هذا من باب التطمين للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني ويكفيكم ذلك. وفي الأنفال المدد كان بألف، لأن الله سبحانه وتعالى أمدهم بألف، ثم صارت 3000، ثم صارت 5000، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا، تتقوا الله في المخالفة، ويأتوكم، يعني المشركون يأتوكم من فورهم، هذا من فورهم، يعني يأتوكم كفار قريش وأتباعهم يوم أحد من فورهم، هذا بسبب غضبهم الأول لما انهزموا ببدر، أتوا من فورهم، يعني بسبب فورهم، يعني بسبب غضبهم لأجل الانتقام. يمددكم ربكم 5000 من الملائكة. الله سبحانه وتعالى قال: يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. مسومين، والقراءة الأخرى مسومين. التسويم يعني العلامة، معلمين، مميزين. فمسومين يعني الملائكة سومت أنفسها بأن لبست شيئا معينا ونحو ذلك. مسومين يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يسومها، يعني يميزهم. فقاتلت الملائكة مع المؤمنين. وما جعله الله، الإمداد بألف ثم 3000 ثم 5000، إلا بشرى لكم بالنصر، لأجل التبشير بأن النصر لكم، ولتطمئن قلوبكم به، تسكن لا تجزع من قوة العدو وقلتكم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن النصر كله من عند الله، سواء أمدكم أو لم يمدكم، فيؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء، وليس بكثرة الجند، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العزيز والحكيم، حكيم في يضع الأمور مواضعها. نصركم الله سبحانه وتعالى لأجل ليقطع طرفا، يعني ليهلك، يعني نصر الله سبحانه وتعالى نصركم ليقطع، ليهلك طرفا، يعني طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسر، وكان ذلك ببدر، أو يكبتهم، يذلهم بالهزيمة، فينقلبوا خائبين. ينقلبوا يعني يرجعوا خائبين، لم ينالوا شيئا. والفرق بين الخيبة واليأس: الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل، واليأس قد يكون من غير أمل. في غزوة أحد، في معركة أحد، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك يا محمد الصبر، ليس لك يا محمد استصلاحهم أو عذابهم، ليس لك النصر والهزيمة، النصر والهزيمة ليست إليك، وإنما هي الأمر كله لله. أو يتوب عليهم، يعني إلى أن يتوب عليهم، قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إما أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم بسبب ظلمهم، والظلم هنا بمعنى الكفر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا يعني لله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، وخلق الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض معبود لله، منقاد لله سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء، الذي يشاء الله سبحانه وتعالى المغفرة له يغفر له، ويعذب من يشاء، من أراد الله تعذيبه فيعذبه، والله غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان رجل يكون على الرجل الدين، فإذا حل الأجل رجل يأخذ من رجل آخر دينا ويقول مثل 100,000، ويقول سأسدد لك 100,000 السنة القادمة مثلا، فتذهب السنة القادمة فيأتي صاحب الدين ويقول سدد، فيقول الذي عليه الدين أخر عني وأزيدك على مالك. فهذا ربا الجاهلية، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا محرم بإجماع أهل العلم. واتقوا الله بترك الربا بأنواعه لعلكم تفلحون، تفوزون برضا الله سبحانه وتعالى والجنة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوها أن تعذبوا فيها. فهذا تهديد للمؤمنين لئلا يستحلوا الربا، يعني اتقوا الله أن تحلوا ما حرم الله فتقعوا في الكفر. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الذي يطيع الله سبحانه وتعالى والرسول في شرعه فمآله أن الله سبحانه وتعالى يرحمه فيدخله جنته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني بادروا إلى ما يوجب المغفرة. والذي يوجب المغفرة الإخلاص وأداء الفرائض ونحو ذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يعني وسارعوا إلى كذلك جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها يعني كعرض السماوات والأرض، بحيث لو وصلت إحداهما بالأخرى لا صارت عرضهما السماوات والأرض، فهذا يدل على السعة. أعدت للمتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، يعملون الطاعات ويتركون المعاصي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الذين يسارعون إلى مغفرة، الذين ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى في السراء يعني اليسر، والضراء أي العسر، يعني أنهم راغبوا في معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء فينسيهم، ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا، والكاظمين الغيظ الكافين عن إمضاء الغيظ مع القدرة، والعافين عن الناس ممن ظلمهم أي يتركون عقوبتهم، والله يحب المحسنين المتصفين بهذه الأفعال. فالله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، وكذلك إذا أحب قوما أثابهم الله سبحانه وتعالى، فالمثوبة من آثار المحبة. كذلك من صفاتهم الذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا قبيحا مثل الزنا أو ظلموا أنفسهم بما هو أقل من ذلك، ذكروا الله يعني تذكروا وعيد الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم لما فعلوه من المعاصي. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ومن صفاتهم ولم يصروا على ما فعلوا، لم يداوموا على فعل المعاصي بل أقلعوا عنها، وهم يعلمون يعني يعلمون الذي أتوه هو معصية. والفواحش في القرآن لها معاني، المعنى الأول الفاحشة بمعنى المعصية، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، الفاحشة هنا بمعنى المعصية. المعنى الثاني الفاحشة الذنب القبيح كالزنا مثل الآية التي أمامنا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة أي الزنا. المعنى الثالث للفاحشة اللواط، قال تعالى إنكم لتأتون الفاحشة أي اللواط. المعنى الرابع للفاحشة نشوز المرأة، النشوز يعني المرأة تتعالى على زوجها فلا تطيعه، قال تعالى: ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا أن يأتين بنشوز بين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم، هؤلاء الذين يتصفون بالصفات السابقة، مغفرة من ربهم، وهذه المغفرة توجب لهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها فيخلدون. قد خلت من قبلكم، قد خلت يعني مضت من قبلكم سنن، يعني طرائق في الكفر، فأمهلهم الله سبحانه وتعالى ثم أخذهم، فكذلك كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى يسلي النبي ويسلي المؤمنين ويسلي كل صالح أن سنن الله لا تتغير. فسيروا في الأرض أيها المؤمنون فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا الرسل، انظروا عاقبة آخر أمرهم من الهلاك، فلا تحزنوا إذا غلبوكم في موطن، فأنا أمهلهم لحين عقوبتهم. هذا أي القرآن بيان للناس، يكشف يوضح الأمور، بيان للناس من الضلالة، بيان للناس من الجهل، وهدى من الضلالة، وموعظة للمتقين. الذي يتقي الله هو الذي يتعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا، لا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم أيها المؤمنون، ما أصابكم في أحد أو ما أصابكم من هزائم سابقة، وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فالغلبة لهم. إن يمسسكم أن يصيبكم في أحد قرح، يعني جهد من جراحات وقتل، فقد مس القوم يعني الكفار قريش قرح مثله ببدر، فمس والقتل والجراحات في بدر كما أنكم مسكم القرح في أحد. وتلك الأيام يوما، يعني تلك الأيام نداولها، يعني نصرف هذه الأيام نداولها بين الناس، فنجعل يوما لفرقة ويوما لفرقة أخرى لأجل أن يتعبوا. وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم يعني ليميز الله الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم من غيرهم، ويتخذ منكم شهداء، يكرمهم بالشهادة. فإذا مسكم القرح، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مس القرح لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دول، وكذلك ليميز المؤمنين، وكذلك ليتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين، أي الكافرين. فإذا مكن الله سبحانه وتعالى للكافر فليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لا يحب الكافر، لذلك سيعاقبه في الآخرة. فمن آثار عدم محبة الله سبحانه وتعالى عقابهم عليه. وأما تركهم، الله سبحانه وتعالى يتركهم، فهذا من باب الاستدراج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة. أي
1: تفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية, ومسالك الهداية, ومسالك الهداية. الأمثال
5: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له. يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بطاعته ووفقنا لعبادته، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة أهمية الأمثال في القرآن الكريم والحكمة منها، وهي استكمال للحلقة السابقة. وكنت وعدت في الحلقة السابقة باستكمال الحديث عن أهمية الأمثال في القرآن الكريم والحكمة منها، وذكرت في تلك الحلقة بعضا من الآيات والأحاديث والآثار الدالة على أهمية ضرب الأمثال في القرآن. فأقول وبالله التوفيق في استكمال الحديث عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، أن علماء الإسلام وخصوصا من ألف في التفسير وعلوم القرآن أشاروا إلى أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم استنباطا من الأدلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وبينوها أتم بيان لتقوم بذلك الحجة على العباد في فهم مقاصد القرآن العظمى. وبعضهم ألف فيها على وجه الاستقلال كما تقدم في الحلقات السابقة، وسوف أعرض مقالات العلماء عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم في هذه الحلقة. فقد عدها الشافعي من علوم القرآن الكريم التي يجب على المجتهد معرفتها، وذلك في كتابه الرسالة إذ قال: ومن جماع علم كتاب الله، إلى أن قال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل. انتهى كلامه. وهذا من دقيق فقه الإمام الشافعي رحمه الله لبيان ما يلزم المجتهد الوقوف عليه من الأمثال التي هي من علوم القرآن. وقال الحكيم الترمذي في كتابه ذاكرا تلك الأهمية للأمثال القرآنية في تحقيق الهداية، قال في مقدمة كتابه: الأمثال من الكتاب والسنة، ثم اعلم بأن ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء وخفيت عليه الأشياء، فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم الأشياء، فضرب الله لهم مثلا من عند أنفسهم لا من عند نفسه ليدركوا ما غاب عنهم، فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو قد استنبط هذا من قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تسووا بين الله وخلقه. قال الطبري: فلا تمثلوا الأمثال ولا تشبهوا له الأشياء، فإنه لا مثيل له ولا شبه له. انتهى كلامه. وبين ابن القيم أهمية الأمثال وأن لها فوائد في التذكير والوعظ، فقال: ضرب الله الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث على الزجر والاعتبار، والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. على وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. ويقول أيضا في إعلام الموقعين: وقد أخبر سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها والتفكر فيها والاعتبار بها. انتهى كلامه. كما أبان الألوسي صاحب روح المعاني في التفسير أهمية ضرب الأمثال في القرآن، موضحا قيمتها وفائدتها، فيقول: فلضرب المثل شأن لا يخفى ونور لا يطفى، يرفع الأستار عن وجوه الحقائق ويميط اللثام عن محي الدقائق، ويبرز المتخيل في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد. وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة، فالوهم ينازع العقل في إدراكها، إلى آخر كلامه. وهكذا صنع الزمخشري وبرهان الدين الزركشي في كتابه البرهان، وابن تيمية في الفتاوى، وأبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين، وكلهم أشار إلى ما فيه ضرب الأمثال من فوائد، وأهمية تعود بالنفع والخير على من فهم معناها وعقل المراد من ضربها، لتقوم الحجة ويظهر البرهان على الحقيقة وعلى الرسالة التي أراد الله تعالى إبلاغها للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الصراع لا يزال مستمرا بين الحق والباطل، فأهل الحق عليهم أن يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة في قضايا الدين من مسائل العقيدة وغيرها، ليتمكنوا من الدعوة وإحقاق الحق ودحض الباطل وكشف فساده وضلاله بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي لا ينكرها العقل الصحيح. وما أحوج العلماء والدعاة والوعاظ إلى التعمق في دراسة الأمثال القرآنية وجعلها منهجا يحتذى وطريقا يقتفى في الدعوة إلى الإسلام بالحجة والبرهان. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة عن كلام العلماء عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويهدينا إليه ويجعلنا من أنصار دينه وحماة شريعته، كما أسأله جل ذكره أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وينصر جنودنا على الحد الجنوبي على أعدائهم وأعداء دينهم وعقيدتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: 20 عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله ابن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى، أي مؤخر غير مقبوض. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزل

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكن

0: قوم وعاشوا بيقين مع قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن افتحه وتأمل معانيه وعش متأملا متدبرا لآياته ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى
1: ستلوح بيارق أفراح
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: القلوب
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
1: وتزيد بإيمانك قدرا
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي
3: سلوى القلوب
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت
5: الحياة أخلاق.
6: الحياة أخلاق.
5: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
6: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
5: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
6: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة. لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
5: الحياة أخلاق.
6: برنامج قيمي. يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع
5: نسلط الضوء عليها
6: ونحللها
5: ونتناول طرق تصويبها
6: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم
5: الحياة أخلاق
6: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن ويخرجه هاني المرواني
5: الحياة أخلاق
7: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الحياة أخلاق أنقل لكم في بداية هذا البرنامج تحية الفريق من التقديم محمد بن نسيلة ومن الإخراج عبد العزيز عسيري ومن الإشراف العام هاني السلمي
5: الحياة أخلاق
7: مستمعينا الكرام لا زال الحديث حول السلوكيات التي تحتاج إلى تغيير وهذا هو الهدف الرئيس من برنامجنا الحياة أخلاق اليوم نتحدث عن سلوك يعتبر من السلوكيات الذميمة السيئة السلبية وهي سلوكيات السب والشتم السب والشتم من الأخلاقيات والخلق الذميم الذي يختش الحياة هو عبارة عن استخدام كلمات قاسية كلمات جارحة كلمات تعبر عن الغضب والاستياء أو حتى الحقد على الآخرين ويشمل السب والشتم مجموعة واسعة من الألفاظ ومن الأفعال التي عادة تهدف إلى إهانة الطرف الآخر بداية نرحب بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية حياكم الله دكتور
8: بارك الله فيك ونلقي بالتحية على المستمعين والمستمعات نسأل الله أن ننفع بهذا اللقاء
7: اللهم آمين نتكلم عن السب والشتم وأراك تضحك فالسب والشتم يعني فعلا من السلوكيات التي يعني نراها لا أقول ظاهرة ولكن أصبحت أكثر من الأول خصوصا مع الألعاب الإلكترونية أحيانا

0: الأولاد الصغار في المدارس، في نرى كثير من الأطفال يقومون بهذا العمل الشائن، السب والشتم. دعنا نبدأ بالمفهوم، ما هو مفهوم السب والشتم يا دكتور؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. السب والشتم إذا أخذناها ككلمتين سلبية فهذا يعني أنها هي نتيجة، بنيت هذه النتيجة على مجموعة من المحصلات المعرفية، مجموعة من الألفاظ، السلوكيات، التجارب، الثقافة، كل هذه الأمور تم تغذية العقل بها سواء بطريقة مباشرة من خلال الأسرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال التلقي من الآخرين أو السماع والمشاهدة، مثل ما تفضلت ممكن من أفلام الكرتون أو مثلا من الألعاب الإلكترونية أو من حتى المحتويات الإعلامية المتعددة ما بين أفلام ومسلسلات وغيرها. هذا السلوك هو سلوك مرفوض حتى عند الأفراد الذين قد يكون هذا طابع منتشر بينهم، وهو طابع أو سلوك يؤدي دائما إلى نتيجة من الخصومة، يؤدي إلى نتيجة من التباعد، من الغضب، من الغيظ، من ممكن التعدي على الآخرين مثل ما تفضلت في مقدمتك. سواء كان هذا السب والشتم عن طريقة لفظ أو لفظ مقرون بفعل أو امتهان أو تحقير أو شيء من هذا القبيل بهدف أن يمارس ضغطا على الطرف الآخر أو يكون وسيلة للتهديد أو التعبير عن الغضب، لكن حصل الموجودة لديه من هذا الغضب، حصل القولية هي أن يخرج كلمات فيها سب وشتم للتعبير عن هذا الغضب. فالمفهوم يدور حول سلوك سلبي نتيجة أسبابها هي معرفة سيئة وألفاظ تم تغذية العقل بها وبدأ اللسان يخرجها في لحظات الغضب ولحظات العنف والتعدي على الآخرين.
0: نعم دكتور، يعني هناك توجيه قرآني وأيضا توجيه من السنة النبوية نبوي. دعنا نبدأ بالتوجيه القرآني للسب والشتم.
1: الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حث على اللين والرفق، قل الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأيضا نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن القول القبيح، قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيما يتعلق بالسنة النبوية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن من أكبر الكبائر والذنوب أن يسب الرجل والديه في الإسلام. فاستغرب الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف يسب والديه؟ يعني أمر عجيب. فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذن هو يصدر الكلمة التي فيها السب والشتم فيعود عليه وعلى أمه وعلى أبيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر ووجه الصحابة في هذا الخلق أو في هذا السلوك أن يبتعدون عنه ويتسمون بالخلق الحسن، فقال: المؤمن ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان واللعان والفاحش والبذيء غالبا هذه الصفات مقرونة بأفعال ومقرونة بأقوال، هذه الأقوال غالبا تتسم بسمة السب والشتم.
0: نعم.
1: وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من
0: لسانه
1: لسانه
0: ويده.
1: ويده. لذلك اللسان قد يكون الوسيلة الأسهل والأقوى، ربما لا يستطيع أن يصل بيده، ربما تكون المسافة بعيدة بينه وبين الشخص الآخر، لكنه باللسان، بالسب، بالشتم، بالتحقير، بالسخرية، بغيرها، يوصل له ما يريد وكأنه قام بضربه أو بالاعتداء عليه.
0: نعم، وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم اللسان على اليد، يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقدم اللسان لأن اللسان أذية اللسان تعتبر يعني من أسهل الأشياء اللي ممكن أن
1: وأكثر
0: مقتطع وأكثر. نعم.
1: وأكثر
0: طيب الدكتور، يعني خلينا نتكلم عن دور الفرد ودور الأسرة أيضا في الحد من هذا السلوك.
1: أولا الإنسان لابد أن يبدأ بذاته، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وعار عليك إذا فعلت عظيم. كيف تريد أن يعاملونك الناس بالأدب والاحترام ويمتنعون أو مثلا لا يقومون بالسب والشتم تجاهك وأنت تقوم بهذا الفعل؟ فالمفترض أن يقوم الإنسان أولا بتطوير نفسه وتزكيتها بالقراءة، بالاطلاع، بالتعود، بالاستغفار، بمحاولة البعد عن الكلمات التي فيها البذاءة والفحش حتى لو على سبيل المزاح. يبتعد عنه، لأنه إذا استمر اللسان وتعود على العبارات السيئة في المزاح سيكون هذا الأمر متاحا حتى في أوقات غير المزاح، في الجد وفي التعاملات مع الآخرين، فتكون العبارة دارجة على لسانه. مثل البعض أن يكون لديه كلمات فيها سخرية أو تحقير أو سب وشتم في لحظات الضحك مثلا مع الأصدقاء والمزاح، فتنتقل بحكم التكرارات الكثيرة. فمهم جدا للفرد أن يتجنب كل ما يثير الغضب، الحقد، يتعلم كيفية التحكم في المشاعر والتعبير عنها بطريقة سليمة.
0: هذا بالنسبة للفرد.
1: هذا للفرد.
0: طيب بالنسبة للأسرة؟
1: الأسرة طبعا هي دورها الأولي هو عملية التربية على القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء وتربيتهم من خلال توفير بيئة آمنة، لأن إذا توفرت بيئة آمنة سيقل فيها الحالات الانفعالية والغضب،
0: صحيح.
1: وتلقائي ما يكون فيها ألفاظ سيئة ولا يكون فيها تعبير سيء بالألفاظ على الأسرة. تعليم الأبناء والبنات آداب الحوار والحديث والتعامل مع الآخرين، وأيضا كما ذكرنا أنه لا بد أن يكون هناك قدوة حسنة، لا بد للأب أن أيضا يتكلم بطريقة مهذبة ولا يستخدم عبارات فيها السب والشتم، ولكنه إذا سمعها من الابن والبنت يبدأ ينتقد عليه.
0: وهذه إشكالية كبيرة دكتور، يعني كثير من الناس يعني في داخل البيت يسب الزوجة، يسب الأبناء، يسب العامل، يسب السائق، يعني يسبون، يعني أصبح السب والشتم طبيعة يعني في بعض الناس، ولا وليس أقول كثير لكن بعض الناس. وحتى أن أحد الـ الأشخاص كان يتكلم في لقاء، يقول أن أبي ينعتني ويسبني، يعني يناديني دائما بكل الأسماء عدا الاسم اللي سماني، يناديني بأسماء الحيوانات أكرمكم الله وأجلكم والسامعين، يناديني بأسماء الغباء وأسماء ما إلى ذلك، لكن اسمي ما يناديني باسمي هذا. فإذا سمع الطفل هذا أو الابن أو البنت في البيت تكرر عليه سماع الموضوع هذا يوميا، ماذا تظن أن يكون هذا الابن أو البنت؟ إلا أن يكون سبابا، يكون دائما يشتم دائما، فيتأثر بطبيعة الحال.
1: هو تغذية، أنت الآن التربية هي مجموعة من الأمور، هي تغذية سلوكية، بصرية، عبارات، معارف، معلومات، أنت تغذي هذا العقل، أنت تقوم بتربية هذا العقل وهذا الجسد بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال القدوة أو العبارات. تغذية كانت جسدية، لا أعتقد أنه في أب أو أم يريد أن يقدمون غذاء مثلا ملوثا أو فاسدا لأبنائهم وبناتهم، لكنه في نفس اللحظة هو يقدم غذاء عقلي ولفظي ونفسي سيء من خلال عبارات التحقير وتشبيه بالحيوانات والسخرية والكلمات التي فيها لعن وفيها سب وفيها شتم. حتى أنه يعني يقول أحد الطلاب في المرحلة الثانوية، يقول أنا من بدأت أتعلم سواقة السيارة وأنا مباشرة إذا في أي حركة من سائق آخر مباشرة أبدأ أرمي عليه كلمات سيئة، لأنه اعتدنا عليها أثناء ما كنا نركب في السيارة مع والدي، كان إذا صار الأمر هذا فبدأت لدينا تلقائي. حتى يقول إنه شباب معي يقولوا طيب ما في داعي، ترى ما يسمعك، ترى القزاز يعني مغلق ما يسمعك، قال والله أنا اعتدت على هذا الأمر، فلم يعتد إلا لأنه تكررت وكان لديه القدوة يراها في يعني في الوالد. فالأسرة مهم جدا أنها تنتبه إلى التربية غير المباشرة، التربية بالنظر، التربية بالمعاملة، التربية بالقدوة أو بما يسمى بالتقليد الذي ذكره تارد في نظريته، أو بالتعلم الاجتماعي الذي ذكره باندورا في نظريته. كل هذه التعلم الاجتماعي، النمذجة، التقليد هي مهمة داخل الأسرة.
0: نعم، ومثل ما ذكرت دكتور على المدرسة والمؤسسات التعليمية والتربوية، وسنأخذها إن شاء الله ودورها إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به من محاور في برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
3: إنما الأمم الأخلاق ما
2: إنما
3: بقيت،
2: الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: الحياة أخلاق.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة نداء الإسلام وفي برنامجكم الحياة أخلاق. نجدد الترحيب بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
1: بارك الله فيك ونسأل الله أن ينفع بما تبقى من هذا اللقاء.
0: اللهم أمين. لا زال الحديث حول السب والشتم وما إلى ذلك، ووصلنا إلى دور المدرسة. طبعا نحن في البرنامج نتحدث عن السلوك السلبي في المجتمع، خير في الناس، خير في يعني الحمد لله يعني الأمور في على خير ولله الحمد، ولكن هدف هذا البرنامج تسليط الضوء على بعض السلوكيات السلبية ومحاولة علاجها ومناقشة وضعها. فلا زال الحديث عن السب والشتم، ووصلنا إلى دور المدرسة والمؤسسات التعليمية في الحد من هذا السلوك.
1: المدرسة هي بيئة متنوعة في ثقافاتها، في تربيتها، بحكم طلاب والطالبات الذين يأتون من أسر مختلفة، أسرة ينتشر في بيئتها الكلام الجيد، الحوار، النقاش، الاحترام، التقدير، وأسرة ينتشر في بيئتها الأسرية السب والشتم واللعن والتحقير والتسمية بأسماء الحيوانات وغيرها. هنا تلتقي ثقافتين أو تلتقي أكثر من ثقافة، يلتقي أكثر من عقل، يلتقي أكثر من سلوك، يلتقي أكثر من نموذج أسرة في مكان واحد، فينتشر السلوك السلبي مثل ما ينتشر السلوك الإيجابي. أنت الآن تنقل ما تلقيته من الأسرة مع زملائك، وهذا الذي تلقى تربية جيدة ينقل ما تلقاه من الأسرة مع زملائه، وقص ذلك على مدارس البنات. المدرسة إذا بدأت تلاحظ من خلال المعلم وهو بالدرجة الأولى في داخل الفصل، أو الموجه الطلابي أو مدير المدرسة أو العاملين كإدارة مدرسة من إداريين وإداريات وغيرها، لاحظوا أن هذا الطالب أو هذه الطالبة في أي مرحلة من مراحل الدراسة، سواء مرحلة ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، يستخدم بعض العبارات السلبية السيئة الغير جيدة الغير مهذبة التي تتسم بسمة السب والشتم، لابد أن يتم الجلوس مع هذا الطالب كإرشاد مثلا فردي، أو معرفة ما الدافع الذي جعله يقول هذا الأمر، ومحاولة تعديل السلوك. الآن في برامج كثيرة أقرتها وزارة التعليم وأصبحت الآن مطبقة في كثير من المدارس، وأيضا معني بها الموجه الطلابي أو المرشد الطلابي، بما يسمى ببرنامج السلوك الإيجابي. السلوك الإيجابي يدخل تحته مجموعة من القيم، يكون من ضمنها استخدام الألفاظ التي تعطي قيمة الاحترام والأدب واحترام الإنسانية والتعامل بتهذيب. فالمدرسة لا يتوقف دورها على إعطاء المعرفة والمعلومة وتطبيق المناهج الدراسية والواجبات والمشاركة وغيرها، أنت الآن أيضا مشارك للأسرة في عملية التربية، في عملية التوجيه، في تعديل السلوك، في أيضا حل المشكلات فيما بين الطلاب إذا انتقلت أو بدأت تظهر بعض الحوارات الغير جيدة أو استخدام العبارات السلبية كالسب والشتم سواء داخل الفصل أو خارجه.
0: نعم، لو تكلمنا عن السب والشتم نرى أن في سابق الأيام، في الأيام الخوالي زي ما قالوا، كان الشخص مثلا من الرجل الكبير من الحي إذا سمع واحد من الأطفال الصغار يسب أو يشتم أو كذا، تعال يا ولدي تعال، إيش الكلام هذا؟ ليش تقول الكلمة هذه؟ الكلمة هذه غلط، يبدأ يوجه، والطفل أو الابن يستقبل هذا الكلام وخلاص أنا ما أعيدها، فيقع دور كبير على أهل الحي وجماعة المسجد والجيران على أن يكونوا يدا واحدة ضد هذا السلوك، ويعلمون الأبناء ويعلمون من هم في الحي، مثلا كل حي بحي يعلمونهم أن هذا هو سلوك شائن، أن هذا سلوك لا ينبغي أن يصدر من الأبناء كأبناء مسلمين. المسجد ودور الحي أو القرية أو المنطقة بشكل عام، يعني ما هو الدور الذي الموكل إليهم والدور الذي المأمول منهم أن ينتهجوه حتى يحدوا من هذا السلوك؟
1: أولا المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وغالبا من النادر أن يكون داخلها سب أو شتم، تتسم بالطاعة، بالعبادة، بالصلاة، بالخشوع، بقراءة القرآن. فلعل ما يحتوي هذا البناء، هذا المسجد، هذا المكان، الذي يعتبر بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بما يحويه من مصاحف، أماكن مخصصة للصلاة، من منبر للخطبة الجمعة، من إمام، من مصلين، كل هؤلاء الأشخاص والأدوات الموجودة هي بيئة جيدة وجاذبة ومحفزة لتعلم السلوك الإيجابي والبعد عن السب والشتم. قد يستثمر إمام المسجد بعض الدروس التي تفسر الآيات القرآنية في إعطاء بعض الأمور المتعلقة بالسب والشتم والتحذير منها، حتى يستمع الذي يعرف والذي لا يعرف، يستمع الكبير والصغير، يستمع فيها المتعلم والذي والعامي، يستمع فيها الطفل والشاب والرجل الكبير. فهنا أنت تنقل رسائل بين المجموعة، لذلك هنا ينتشر التواصي بالخير وينتشر التواصي بمنع السب والشتم، لأنك أعطيت التفسير الصحيح وبدأ تنتقل المعلومة من شخص لآخر. بالإضافة إلى استثمار خطب الجمعة في التحذير من عواقب السب والشتم وتوضيح ما وضحناه في بداية الحلقة من بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن القصص، يعني السلف الصالح، ومن قصص الكثير من الناس، كيف كانت نتيجة التعامل الذي يتسم بالاحترام، وكيف كانت نتيجة السلوك الذي تعامل بالسب والشتم واللعن وغيرها. فالمسجد لا يقع دوره فقط على عملية التوجيه اللفظي، إنما لابد يكون هنالك فيه أمور متعلقة بالدروس، بالخطاب، بالتواصي بين الناس حتى يبتعدون عن هذا السلوك.
0: ذكرنا في بداية الحلقة دكتور الألعاب الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، أيضا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، أن لها دور كبير في موضوع اكتساب الأطفال أو الصغار أو حتى الشباب أحيانا من كثرة ما يشاهدون مثلا في بعض المواقع وبعض الحسابات، يعني يكتسبون هذا السلوك المشين وهذا السلوك السلبي، سلوك السب والشتم. فيعني دور الإعلام ودور الإعلاميين ودور الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا دور من تعرف الألعاب الجماعية الآن في البلايستيشن وفي غيرها، يعني يكون فيها مع الحماس يعني تصدر بعض يعني السب والشتم وكذا، فما هو الدور الذي يقع على عاتقهم للحد من هذه السلوكيات السلبية؟
1: أكبر مهمة للإعلام هي الوعي، الوعي بمختلف الطرق بالأساليب، من خلال مقاطع قصيرة أو من خلال أدوار تمثيلية أو من خلال ما يبث مثلا من آراء بعض التربويين أو أصحاب الفضيلة مثلا المتخصصين في الشريعة وغيرها يتكلمون عن هذا الجانب. ومهم جدا أننا نراعي في عملية نشر الوعي المرحلة العمرية التي يقدم لها. يعني أذكر على سبيل المثال أنه جهزت مادة إعلامية للأطفال ما دون سن المدرسة، يعني ما قبل 6 سنوات حتى 3 سنوات الذي ربما يكون لديه استيعاب، وربطت بقصة وقل ولا تقل وافعل ولا تفعل. إذن هذه بدأت وطلبت، يعني طلب هذا البرنامج من الأسرة أن تقوم ببعض الهوايات أو ببعض الألعاب داخل المنزل حتى يمكن أن يعتاد لسان هذا الابن أو هذه البنت أو هذا الطفل على الكلام المحترم المؤدب البعيد عن السب والشتم. إذن دور الإعلام أولا هو في نشر الوعي، خاصة توضيح أضرار السب والشتم وشرح الآثار السلبية والنفسية والاجتماعية أيضا لهذا السلوك. كذلك لابد للإعلام أن يظهر ويبرز القيم الأخلاقية السامية تدعو إلى الرفق، إلى اللين، إلى التعامل مع الناس بالأدب والاحترام في الأقوال والأفعال، وأيضا تقديم القدوات. وهذه يعني أنا أضع تحتها مليون، أتمنى يعني وهذه أمنية، ألا يظهر أي شخص لديه ألفاظ سيئة وينبه وينذر ثم يتم إيقاف أي شخص، مهما كان الشهرة ومهما كان عدد من يتابعون هذا الشخص أيا كانت المكان التي وصل إليها، لكن إذا لجأ إلى استخدام بعض العبارات التي فيها سب وشتم وغيرها لإضحاك الآخرين أو لتجميع أيضا أعداد كبيرة من المتابعين، لابد من التنبيه ثم الإنذار ثم الإيقاف حتى يكون دور الإعلام فاعل، لابد من وضع هذه الأمور. كذلك محاولة ألا تنشر المواد التي يكون فيها خطاب الكراهية والتحريض على العنف، كل هذه الأمور لا تنشر ويتم مواجهتها ومحاربتها، ويتم إيقاف المواد التي تدعو إلى هذا الأمر، لأنها إذا زرعت الكراهية والغضب والخطاب الكراهية فسوف يقترن بعبارات السب والشتم. وكم من أناس كنا نظن أنهم على قدر كبير جدا من العلم والمعرفة والخبرة والاحترام والحكمة، ولكنه حينما دخل في جدال أو نقاش حاد استخدم ألفاظ سيئة لا تقال من رجل في مثل هذه المكان العلمية، فلابد أيضا أن يراعى هذا الجانب، بالإضافة إلى تعزيز القيم الاجتماعية أو تتسم بالإيجابية مثل التسامح، الرحمة، العفو، وإبراز القيمة، وتوعية فئة الشباب بحكم المرحلة العمرية احنا نسميها المرحلة الاندفاعية التي يكون فيها الشاب مندفع في العبارة، في الحكم، في التصرف، في الذهاب إلى بعض الأماكن، في التعاملات مع الغير، فلديه اندفاع فيقع في أخطاء ثم يعود إلى الندم، فلابد أن يكون هنالك توعية بعدة أساليب واستثمار ما لدى مثلا الإعلام من كوادر مميزة سواء في البرامج الثقافية أو الاجتماعية أو حتى الكادر مثلا الذي يقوم بإعداد مثلا بعض المسلسلات وغيرها، أن لا يشجع على استخدام العبارات، وأن يلاحظ أن إذا استخدمت العبارات التي فيها سب وشتم والتي تنقل ثقافة خاطئة وغير صحيحة عن المجتمع، أن يتم إيقاف أن هذا مجتمعنا لا تسم بهذه السمة وليست هذه ثقافته، فلابد أن يكون للإعلام دور إيجابي في إيصال الرسالة بشكل صحيح.
0: وحقيقة الحمد لله يعني فيه هيئة تنظيم الإعلام مشكورة تقوم بالحمل الأكبر للمتابعة والتنظيم ووضع الضوابط ووضع الأشياء التي تحد كثيرا من هذه الأشياء، فلهم جزيل الشكر. أيضا الشكر لك دكتور عبد العزيز على ما قدمتم في لنا في هذه الحلقة حول هذا السلوك، سلوك السب والشتم، وشكر الله لك وبارك فيك وبارك في علمك وفيما قدمت.
1: نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة، وجزاكم الله خير.
0: اللهم أمين. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة وأخلاق. أنقل لكم تحية فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. ألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق.
3: الحياة أخلاق.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسره. رواه مسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلة المستمع من حضرموت على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، عرضنا في بعض الحلقة الماضية بعضا من قسم حضرموت، حيث سأل عن عدة أسئلة منها الصلاة وتفسير آيات، وقد أجبتم عليها في اللقاء الماضي. أيضا لديه أسئلة ووعدناه بالإجابة عليها، فالمستمع من حضرموت يسأل عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء. يقول في رسالته هذه: في حضرموت وفي مدينة سيئون يذهب الناس في وقت محدد من كل سنة إلى زيارة قبة علي حبشي، يقال إنه أحد الأولياء، وفي هذه القبة قبر أو قبره، والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبر، ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء، وذلك قبل شروق الشمس. نرجو أن تفتونا بذلك مع دليل، وما حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر أو الشخص العالم الولي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا قبر مسؤول عنه لا نعرف له أصلا، ثم لو عرف فإن البناء القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعياد أمر منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبل عيدا ولا بيوتا قبورا. فلا يجوز أن تعظم قبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد، ولا باتخاذها أعيادا يجتمع إليها في السنة مرة أو مرتين. كل هذا مما أحدثه الناس، وإنما المشروع أن تزار فيما يسر الله من الأيام، من غير تحديد يوم معين، تزار ويدعى للميت ويترحم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. فلا تذكر الموت، فيزورها المؤمن، يزورها الرجل، أما النساء منهيات عن زيارة القبور، لكن يزورها الرجل ويسلم على المقبور ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو المشروع من دون شد الرحال. أما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال إلى القبور، وإن شد الرحال إلى المساجد الثلاث فقط: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة، هذا منكر وخلاف السنة. ثم قصر القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أيضا منكر، ومن وسائل الشرك، فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، بل هذا من نوع اتخاذها مساجد، فلا يجوز. ولا يجوز البناء عليها لا بقبة ولا بسقف، لا يتخذ قبر مصلى ولا يبنى عليه قبة ولا يفرش ولا يطيب، لأنها من وسائل الشرك ووسائل الغلو فيه، فلا يجوز هذا العمل الذي ذكره السائل من قصد قبر تغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به، كله من المنكرات التي حرمها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجب أن تتخذ مساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اجعلوا من صالح بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن قبورهم محل المساجد ولا محل القراءة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لما رواه جابر، روى جابر عن أنه نهى عن تجسيد القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح. فالقبور لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها، ولا يبنى عليها مسجد، ولا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، ولكن تزار من البلد من وجه الرحل، يزورها أهل البلد أو المار عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، وفيها عبرة وذكرى بالزيارة، يذكر الموت ويذكر الآخرة ويذكر ما صار إلى هؤلاء الأموات فيستعد للقاء الله عز وجل. هذا هو المشروع. فينبغي الحذر مما أحدثه جهال ومما يفعله جهال من الغلو في القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنجد لهم وطلبهم مدد، فإن هذا من الشرك الأكبر. ويقول يا سيدي فلان المدد المدد، الغوث الغوث، اشف مريضي وانصرنا على أعدائنا، هذا من الكفر والشرك الأكبر. إنما يطلب من الله، هو الذي يمد العباد، هو الذي ينصرهم، هو الذي يشفي مع الله سبحانه وتعالى. أما من ليس عنده قدرة لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره، فدعاؤه والاستغاثة به والنذر له والذبح له وطلب المدد كل هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر، فيجب الحذر من ذلك، والله المستعان. نعم.
3: أيضا يقول المستمع من حضرموت، المولد في المساجد ليلة كل جمعة، يوجد كتاب اسمه المولد الدبيعي أو الربيعي، يقول فيه قصائد عدة تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيه الصلاة على النبي والمدح وسيرته من قبل مولده إلى وفاته، نرجو توضيح ذلك مع الدليل.
2: أما الإحسان بالموالد هذا لا أصل له وليس عليه دليل، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس به وأحب الناس له سبحانه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الصحابة لم يفعلوه ولا التابعون في جميع القرون المفضلة، فدل ذلك على أنه بدعة. ولكن دراسة السيرة النبوية، هنا العالم يدرس السيرة بين الناس في أي وقت في الليل أو في النهار، في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، هذا كله طيب. درس السيرة بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في أسفاره وإقامته وبيان أخلاقه وأعماله عليه الصلاة والسلام حق حتى يتأسى به. أما العناية بالقصائد التي فيها الغلو والإطراء وجعل وقت معين لهذا المولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في غيره لقصد دراسة هذا المولد من حين ولد عليه الصلاة والسلام، ويؤتى في ذلك بالقصائد الشركية كالبردة وغيرها، هذا منكر لا أصل له. وإنما المشروع أن يؤتى بالدروس الشرعية التي يقرأها الناس في البيوت أو في المساجد كسائر الدروس لبيان سيرة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، كيف ولد وكيف عاش، ثم بعد بعثته وهو المهم أعماله بعد البعثة، كيف أعماله كيف سيرته، حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدوا. أما ما اعتاده الناس من إيجاد مولد يحتفل به في ربيع الأول وتذبح فيه الذبائح وتقام فيه الولائم ويؤتى فيه بالقصائد التي فيها الإطراء والغلو ويقوم الناس في وقت معين، يقول إن حضر عليه الصلاة والسلام يقول لا، هذا كله لا أصل له، كله من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك، لأنهم يقع عندهم في بعض الأحيان غلو كثير وإطراء، يستغيثون به النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه المدد والنصر إلى غير ذلك، وربما وقع في ذلك أحاديث موضوعة مكذوبة لا أساس لها، وفي بعض البلدان يقع اختلاط بين الرجال والنساء ويقع أشياء منكرة في الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان، فيجب الحذر من ذلك، ولا يجوز إقامة هذه الموالد وهذه الاحتفالات لأنها خلاف ما شرعه الله عز وجل، ولأنها لو كانت خيرا لسبقنا إليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا لهم بإحسان، وإنما أحدثها الفاطميون في القرن الرابع ثم انتشرت بعدهم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالفاطميين المعروفين بالرفض والتشيع وأن يكونوا هم أئمة في هذا الشيء، نسأل الله للجميع الهداية.
3: أيضا يقول في رسالته هذا اللي بعثها من حضرموت، يقال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما حقيقة ذلك مع الدليل؟ وإن صحت هذه العبارة نرجو تطبيقها على الأسئلة السابقة.
2: هكذا يقول بعض الناس أن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة تدرها الأحكام: بدعة حسنة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. هذا التقسيم فيه نظر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يقسمها فقال كل بدعة ضلالة. فالحق الذي لا ريب فيه أن البدع المخالفة للشرع كلها ضلالة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الناس، ولهذا قال إياكم محدثات الأمور، قال أشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي تخالف شرع الله فإنها بضلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عنه فهو رد، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإحسان بالموالد فإنها بدعة ضلالة، وهكذا تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والاجتماع عندها للنوح أو لدعائها والاستغاثة بها كل هذا من البدع الضلالة، وبعضها من البدع الشركية. لكن بعض الناس قد يلتبس عليه بعض الأمور فيرى أن ما وقع في المسلمين من بعض الأشياء التي لم تقع في أهل النبي صلى الله عليه وسلم إنها بدعة حسنة، وربما يتعلق بقول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة لما جمع الناس على إمام واحد، وهذا ليس مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما يحدثه الناس مما تدل عليه الشريعة وترشد إليه الأدلة ما يسمى بدعة منكرة، ويسمى بدعة من هذه اللغة، فكون المسلمين نقضوا المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القارئ وجمعوا في المصاحف هذا ويسمى بدعة، لكن هذا شيء واجب، شيء يحفظ القرآن ويسهل قراءتها المسلمين، هذا نحن مأمورون به، مأمورون بما يسهل على القرآن وبما يحفظه على المسلمين وبما يعين المسلمين على حفظه وقراءته قراءة مستقيمة، فليس هذا من باب البدعة المنكرة، بل هذا من باب الأوامر الشرعية، من باب الحفظ للدين، من باب العناية بالقرآن، فليس مما نحن فيه شيء مما نحن فيه شيء. وكذلك هو البدعة قول عمر نعمة البدعة يعني كونه جمعهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة من حيث اللغة، لأن يعني بدعة في اللغة هي الشيء الذي ليس على الإنسان سبق ما يحدثه الناس على غير مثال سابق يسمى بدعة من حيث اللغة، فهذا إنما أراد من حيث اللغة لا من حيث الشرع، فإن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ليالي وأرشد إليها وحثهم عليها فليست بدعة التراويح، ولكن كونه جمعهم على إمام واحد قال فيه نعمة البدعة من حيث اللغة فقط. فالحاصل أن ما أوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع ويرشد إليه الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بدعة، بل هو مما دعا إليه الشرع وأمر به الشرع من جنس جمع المصحف وشكله ونقطه ونحو ذلك، هذا ليس من البدع في شيء، من جنس التراويح جمع عمر لها رضي الله عنه وأرضاه ليس من هذا الباب في شيء، وإنما الذي أنكره العلماء وقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحدثه الناس مما يخالف شرع الله مما يخالف أوامر الله ورسوله، مثل البناء على القبور، مثل اتخاذ المساجد عليها، مثل الغلو فيها بدعائها والاستغاثة بها والنزلها ونحو ذلك، هذه من البدع الشركية، مثل احتفال بالموالد هذه من البدع المنكرة التي هي وسائل الشرك وما أشبه ذلك، مثل بدعة الإسراء والمعراج ويحتفلون بليلة 27 من رجب باسم المعراج والإسراء هذا بدعة لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة 27 من رجب ولا أصحابه، ولأنها غير معلومة على الصحيح بل أنسيها الناس، ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنها بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس عنه فهو رد، يعني فهو مردود. نعم.
4: أيضا لديه سؤال آخر يقول سمعت شخص وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام، حين كان الإمام يقرأ أحد السور يقول اللهم ارحمني وجميع المسلمين جهرا، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
2: الواجب على المأموم أن ينصت الإمام إذا قرأ وألا يتكلم بشيء، بل ينصت ويتدبر ويتعقل، لأن الله يقول سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، هذا هو الواجب ولا يتكلم بشيء. لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال ما فيما بينه وبين نفسه شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج، كذلك الجنة أو النار فقال في الجنة اللهم يعني من أهلها وفي النار أعوذ بالله منها في السكتة التي ما فيها قراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وألا يتكلم بشيء إلا في الفاتحة يقرأها المأموم، ولو قرأ الإمام إذا لم يتيسر سكته فكان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت لبقية القراءة واقصد جهلية في الصلاة الجهلية. على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
1: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه بعضا من أسئلة المستمع من حضرموت، وسأل في لقائنا هذا عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، ونعيده إن شاء الله تعالى بأننا سنكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمع من حضرموت، كما نشكر جميع المستمعين لبرنامج نور على الدرب والمراسلين له. حتى نلتقي أيها السادة في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة المنافقون من السور المدنية، سميت بذلك لحديثها عن المنافقين، وتمتاز آيات سورة المنافقون بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية العاشرة وهي قوله تعالى:
3: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظي أحدكم الموت، فتقرأ بفتح الدال في أحدكم وبضم التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم الموت. ومن الخطأ قراءتها بضم الدال في أحدكم وفتح التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم الموت. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فيقول عند الوصل، فيقرأ بفتح اللام فيقول ربي. ومن الخطأ قراءته بضم اللام هكذا فيقول ربي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأصدق، فيقرأ بفتح الهمزة وبفتح الصاد والدال وتشديدهما وفتح القاف هكذا فأصدق وأكن. ومن الخطأ قراءته بضم الهمزة وفتح الصاد مخففة وكسر الدال وتشديدها وضم القاف هكذا فأصدق وأكن.
1: وأن أتلو القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في برنامج أعلام الفقهاء نسلط الضوء في كل حلقة على عالم فقيه من أعلام الصحابة أو التابعين من سلف الأمة وعبر التاريخ الإسلامي أيضا. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا حول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سنتحدث عن سيرة هذا الصحابي وسنتحدث عن فقهه بمشيئة الله تعالى. ولعلنا نبدأ الحديث دكتور بالحديث عن سيرة عبد الله بن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل والمستمعين والمستمعات، وحديثنا اليوم عن فتى الكهول، عن الزكي التقي الطاهر صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، عن عبد الله بن عباس فقيه أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه عبد الله بن العباس الصحابي الجليل بن عبد المطلب، هو ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة والفقه في الدين، فقد جاء في الصحيح أنه قال رضي الله عنهما: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ثم قال: اللهم علمه الحكمة. وجاء في رواية أخرى عند البخاري: اللهم علمه الكتاب. وجاء كذلك في رواية: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، كما دعا له أيضا عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عند ميمونة زوجه، وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهما عند خالته ميمونة، فأعد للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والطهور، فقال: من أعد لهذا؟ فقال ابن عباس، فقال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ودعا له بالحكمة، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا بركتها، فهو ترجمان القرآن، وهو حبر الأمة، يقال له الحبر، ومن ساعة علمي فالحبر والبحر، فهو الإمام الفقيه القاعد الفتية الجالس لها، العالم الذي كان معلوم العلم مشهور الفتية، حتى سئل: بما نلت العلم يا ابن عباس؟ وهذا مهم لطالب العلم أن يفهم ذلك، هذا القول، قال: بقلب عقول ولسان سؤول. ابن عباس رضي الله عنه هو مثال للهمة العلية، فهو قد ولد رضي الله عنه وأرضاه متأخرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفي، وابن عباس لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فإنه رضي الله عنه وأرضاه كان صغيرا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حرص على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو غلام أنصاري أرادوا أن يتفقهوا، فثم دب الكسل والفتور للأنصاري، فقال لابن عباس رضي الله عنهما: من سيسألنا وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد؟ فترك الأنصاري واستمر عبد الله بن العباس يسأل ويطلب العلم حتى نال ما نال من العلم وأصبح إمام الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح المقدم الذي يعلم ما لا يعلمه كثير من الكبار من العلوم. وقيل له حتى كان أنصاري وإذا رأاه قال سبقني هذا القرشي. وهذا حقيقة في حافز طلاب العلم ألا يركنوا إلى وجود العلماء ويظنوا أنهم لن يستفاد منهم، فإن المرأة إنما عليها أن يطلب العلم، والنفع والاستفادة يأتي بها الله عز وجل. ولما كان بهذه المنزلة من العلم حافظ له عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه المكانة، فهو يعلم مكانته في العلوم. كان عمر رضي الله عنه يدخله في المجالس الكبار التي لا يحضرها إلا كبار الصحابة، فكأن بعض الصحابة وجد شيئا يعني من دخول هذا الشاب الصغير معهم. فقاله قال ابن عباس يحكي القصة أن عمر رضي الله عنه في يوم أراد أن يبرز فهمه وأن يبين لهؤلاء لماذا هو يدخل ابن عباس رضي الله عنهما معه. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فذكروا كلاما لم يكن هو المقصود. فقال عمر رضي الله عنه ما تقول يا ابن عباس؟ فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له إذا رأيت الناس قد كثروا ودخلوا في دين الله تعالى فاستغفر ربك، وهذا نعيه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مقدما لابن عباس عارفا لفضله، فكان يدخله في المجالس التي فيها الكبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد بعضهم في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء في سنه أيضا وهم أترابه. فقال عمر إنه من حيث علمتم، يعني أنه من حيث علمتم، وذاك اختبره مرة محضرهم فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقالوا وكل ذهب إلى مقالة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وإن لا نعرف منها إلا ما قلت. فأيده فأظهر فضيلته وأظهر مكانته. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان متأدبا بأداب طالب العلم، فكان يأتي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ويبقى عند بابه حتى في الظهيرة وفي الشمس، فإذا خرج زيد وجده عند الباب فقال ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنك بقيت لأتينك. قال أنا أحق بهذا منكم عن الذي أتيكم. وإذا رأى زيدا قد مر أخذ بدابته وكان يقوم بالمشي وزيد

0: عبد الرحمن بن عوف كان أكثر ذكاء من ابن عباس وله تحصيل، لكنه لم يبارك له في علمه، كان كثير مراجعة لأشياخه، لم يكن مثل ابن عباس في تلقيه وفي صبره وفي تأدبه. العلم فيه زكاء وفيه له معنى، فيه رحمة، فيه لطف، لا يؤخذ إلا بهذه الطريقة. هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. من لم يسلك هذا السنن وهذه الطريقة وهذا التقدير وهذا الاحترام لا يمكن أن ينال العلم، فهو أخذه بسلوك وبفعل. ونحن من أهداف برنامجنا هذا الذي يتكلم فيه عن أعلام الفقهاء أن يعرف الناس طريق الفقه. ولماذا نتكلم عن السيرة؟ لأن طريق الفقه ليس فقط هو النقل المنقول من العلم
1: والنتاج.
0: نعم، هذا النتاج جاء بأسباب، منها قلب عقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولسان سؤول، وأدب مع العلماء. قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقوله رضي الله عنه وأرضاه.
1: دكتور، عفوا عن المقاطعة، البحث في سيرة هؤلاء الأعلام وقبلهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الأعلام هم تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما نتناول سيرة هؤلاء الذين تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون لنا فيها قدوة وأسوة حسنة يقتفي بها طالب العلم ويقتفي بها الإنسان المسلم العادي البسيط، يقتفي بهم في أخلاقهم، في أدبهم، في تعاملهم، في فقههم، في عباداتهم، وكل مناحي حياتهم التي يعني نذكرها ونتدارسها أيضا.
0: نعم، لا شك، وهذا هو الأدب، وهذا هو الذي نستفيده منهم، أن نعرف آدابهم وقبل أن نعرف أقوالهم، ونعرف سلوكهم ونهجهم قبل أن نأخذ بفتواهم وأقوالهم. ختاما، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهما كان ذكيا فصيحا، وهو الذي رد عددا من الخوارج عن رأيهم في فتنة الخوارج، فقد ناظرهم ورجع منهم الثلث، وكان له في ذلك الحجة البالغة والإقناع التام، وابتلاه الله تعالى في آخر عمره بذهاب بصره وذهاب عينيه، وقال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. رضي الله عنه ابن عباس قد مات بالطائف، وكان عمره يوم مات 72 سنة. رضي الله عنه قال رافع بن خديج رضي الله عنه: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم. رضي الله عن عباس وعن أبيه، وجزاه الله خير ما جزى عالما وإماما وصحابيا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور، نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم مجددا وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله مجددا يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بكم أستاذ وائل، المستمعين ومستمعات،
1: حياكم الله. دكتور، نتحدث عن سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نتحدث عن هذا العلم الفقيه، تحدثنا عن شيء من سيرته قبل الفاصل، ونريد أن نعرج فيما تبقى من وقت هذه الحلقة على شيء من آرائه وأقواله الفقهية أيضا.
0: حياكم الله أستاذ وائل، مرحبا بكم مستمعين ومستمعات. وبعد أن فرغنا من الحديث عن سيرته رضي الله عنه وعن أبيه، نأخذ طرفا وشيئا يسيرا من الفتاوى التي نقلت عنه. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن ابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من الفتاوى التي قال ابن حزم: لو جمعت لكانت مجلدا كبيرا.
1: وذكرت، عفوا المقاطعة، ذكرت لي دكتور أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان امتدادا لمدرسة أهل الحديث، وأن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس إن صح لنا القول هو امتداد
0: لمدرسة أهل الرأي، يعني هو امتداد مدرسة الحديث هي
1: ممتدة، هي امتداد
0: نعم امتداد له، وابن عباس وابن عمر وابن مسعود.

0: لأن لماذا؟ لأن عمر الحقيقة يعتبر هو إمام مدرسة أهل الرأي. يظن كثير من الناس أن عمر رضي الله عنه نصي وأنه لا، عمر هو إمام المقاصد وإمام، ولذلك ابن مسعود الناس كثير يعزون علم الرأي إلى ابن مسعود مدرسة الكوفة، الحقيقة أنها مدرسة عمر، وعمر ممن استفاد منه كثير ومثل منه ولازمه كثيرا ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود. ابن عباس له يعني جملة من الفتاوى كثيرة مسائل، لكن أبدأ مسألة لطيفة، مسألة الوضوء بفضل طهور المرأة. الفضل هو الزائد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض زوجاته، فالوضوء من نفس الإناء يقترب منه الرجل والمرأة سويا، هذا بإجماع العلماء لا بأس به. في مسألة خلافية فيما لو توضعت المرأة من إناء
1: وفضل
0: وبقي ماء في هذا الإناء، هذا الماء الفاضل الباقي، الفضل هو البقي الزائد، هل للرجل أن يتوضع منه؟ الجمهور نعم، الأئمة الأربعة الشافعية الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. المذهب المعتمد عند الحنابلة أن الرجل لا يتوضأ من فضل طهور المرأة بشروط اشترطوها، من يكون الماء قليل ليس كثيرا، وأن تخلو به المرأة، عن عدم وجود يعني مشاهد مميز، ومنها أيضا أن يكون لطهارة كاملة ويكون لرفع حدث، لهم شروط. والحقيقة هذا القول مرجوح، والذي عليه الجمهور هو عدم ذهاب الطهورية من هذا الماء، ويجوز للرجل يتوضأ ويتطهر بفضل طهور المرأة. في عبارة لطيفة، رأي ابن عباس هو رضي الله عنهما جواز وضوء الرجل بعد المرأة، لأنهم اتفقوا أن المرأة يجوز أن تتوضأ بفضل الرجل، واختلفوا بفضل الرجل، بفضل المرأة يتوضأ منه الرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هن ألطف بنانا. يعني يقول أنت الآن المرأة تتوضأ بعد الرجل، واحتمال الرجل يعمل ويكدح، بين المرأة هي أنظف وألطف بنان، فما الذي يجعل هذا الماء يمنع منه الطهارة؟ والحديث الوارد في ذلك يعني أوله وقالوه حديث يعني له وجه من العمل إن صح هذا الحديث. فإذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، وهو مذهب جمهور الفقهاء. أيضا المسائل الخلافية عند الفقهاء المشهورة، مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على حملهما. المشهور عندنا كما تعلم بالفتية والمذهب عند الحنابلة والمالكية كذلك، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا قضتا، وإذا كان لخوف على وليدهما فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. وإذا قعدوا قاعدة كل من أفطر عن غيره فإنه يطعم عن كل يوم مسكين لأجل مصلحة غيره. الحنفية قالوا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فإنما ليس عليهما إلا القضاء وليس عليهما طعام. أما الحامل المرضع إذا أفطرتا مريضة ما تستطيع أن تقضي، هذا لا إشكال فيه، هي مريضة تقضي كالمريض، لكن الكلام إذا أفطرت خوفا على ولدها. ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن ابن عمر نقل أن الحامل المرضع يطعمان ولا تقضيان. فإذا كانت المرأة حامل في شهر رمضان وخافت أنها تصوم يضر بحملها، أو كانت مرضع وخافت يضر برضاعها، فإنها لا تقوم بالصيام ولا يجب عليها القضاء، إنما تطعم. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في قوله تعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ والشيخة، هي كانت رخصة في أول الإسلام إما أن تصوم وإما أن تطعم، ثم بقيت للشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينة، والحامل والمرضع تفطران فتطعمان عن كل يوم مسكينة. فكان هذا القول هو قول ابن عباس رضي الله عنه. طبعا جمهور الفقهاء على خلاف هذا القول، والفتوى فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من العلماء على أن الحامل والمرضع تقوم بالقضاء والإطعام إذا كان الفطر خوفا على جنينهما. أما إذا أفطرت خوفا على نفسها هي فإنها عليها أن تقوم بالقضاء عند العلماء رحمهم الله. والمسائل كذلك مشهورة التي روى ابن عباس فيها قولان، ولعل القول المشهور الذي سنذكره كان يقول به سياسة شرعية كما قال به عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي مسألة طلاق الثلاث. ابن عباس يروي حديثا يقول كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة وصدرا من وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه صعد المنبر وقال أرى الناس قد تساهلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فمسألة الطلاق الثلاث، طلاق الثلاث يقول ابن عباس رضي الله عنه أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لزوجته طالق بالثلاث تقع ثلاث طلقات، تقع واحدة،
1: تقع واحدة نعم.
0: وفي عهد أبي بكر الصديق واحدة، وفي عهد
1: في صدر
0: صدر خلافة عمر واحدة. ثم أن عمر رضي الله عنه سياسة شرعية لما تساهل الناس وتهوكوا في هذا الباب جعل الثلاث تقع
1: أوقعها
0: ثلاثا. ابن عباس جاءه رجل قال بأنه طلق زوجته عدد نجوم السماء، قال تكفيك منها ثلاث والباقي إثم عليك والباقي إثم عليك، وقال حرمت عليك وأوقعها. هنا العلماء تأولوا لماذا ابن عباس قال بهذا القول وهو راوي الحديث كان الطلاق واحدة. يبدو أنه قاله أيضا لأنه مدس عمر رضي الله عنه، وعمر جعل هذا الطلاق الثلاث ثلاثا تشديدا على الناس. طبعا هذه المسألة تساهل فيها الناس كثيرا، والمسألة حقيقة ينبغي أن يحتاطوا فيها. نعم الفتوى المشهورة اليوم والتي يعني عليها القضاء ربما أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، لكن ينبغي المسلم أن لا يتساهل، فإن طلاق الثلاث وقوعه ثلاثا هذا مذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ عمر رضي الله عنه به، وأيضا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. المعتمد في مذهبهم هو قول عمر وقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، فلا ينبغي المسلم أن يتساهل، والكل يتفق سواء وقعناها ثلاثا أو وقعناها واحدة أنه طلاق محرم. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه يكفيك منها ثلاث والباقي وبال عليك، يعني هذا حرام وإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث التي تروى أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى تغيظ غيظا شديدا حتى قال رجل دعني يا رسول الله ضم عنقه. فلا ينبغي المسلم أن يتساهل في هذه المسألة ومسألة الطلاق الثلاث. أيضا المسائل التي لابن عباس رضي الله عنه وارضاه قول فيها ومناسب أن أذكره لأنه اشتد فيه وتمسك به، وهي المتعة في الحج. عمر رضي الله عنه وارضاه وبكر الصديق كان يأمران بالإفراد، معلوم أن النسك النبي صلى الله عليه وسلم أقران،
1: أي أقران،
0: وأفضل الأنساك محل خلاف الحنابلة التمتع، والحنفية القران لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والحنابلة التمتع لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والشافعية والمالكية الإفراد لأنه فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر. فابن عباس كان يأمر بالمتعة ويستحبها، والناس في زمانه يقولون عمر وبكر يأمران بالإفراد، فقال لهم عبارة شديدة مشهورة متداولة، قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يقول ابن عباس كان يدافع هذه المسألة بشدة. الحقيقة فقه المسألة كالتالي، أبو بكر وعمر لم يكونا يمنعان من المتعة، لكنهم ليس الأمر كاليوم وسهولة الوصول للبيت، أرادوا ألا يخلو البيت عن معتمر وعن حاج. الناس لو حجوا متمتعين لن يأتوا العمرة مرة أخرى، فكل امرئ يريد من الشام من مصر يريد العمرة يقول أحج إن شاء الله متمتعا فأعتمر وأحج، فيصبح البيت في أشهر الحج ممتلئا وبعدها مهجورا. فأراد أبو بكر وعمر أن لا يهجر البيت، فأمر بالإفراد حتى يأتي الناس ويتوفدون للبيت في كل حين لأجل العمرة. ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة التمتع. طبعا رأي ابن عباس فقها هو الأرجح والأقوى خصوصا في زماننا هذا، لأنه هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس جاءه رجل استفتيه وكان أرشده إلى أن التمتع والسنة، فرأى في المنام أن رأي رجل يقول له عمرة مقبولة وعمل مبرور، فقال له أقم عندي حتى أعطيك من عطائي، لأنه أولها أنه أن عمرته في تمتعه مقبولة وأنها مبرورة، وهذا يؤكد رأيه الفقهي رضي الله عنه، فكان مستحبا للتمتع رضي الله عنه وأرضاه. لعل الوقت يعني أزف أن ينتهي كما
1: الله يعطيك العافية دكتور. نحن فقط نشير إلى جزء من هذه السير وجزء من هذه الأقوال الفقهية، وإلا الحديث كثير حول هؤلاء الأعلام الفقهاء. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجرايسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: العفو يا أستاذ وائل، وشكرا لك والمستمعين والمستمعات، وجزاكم الله خيرا.
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لضيفنا الكريم. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي ومحدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظر. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريني، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظر.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور، توفي سنة 40 للهجرة. الدين، الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له. أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه. فانصح لله، تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة، النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا. فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه، وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق. فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغيره، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة. فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأئمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك. فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الصبر في قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد.
2: للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: فقد يبلغ الإنسان قبل 15 سنة، ودليل ذلك أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ، هو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فمتى حصل البلوغ صار الإنسان مكلفا وجرى عليه حكم البالغ في الصلاة والصيام وغض البصر وستر العورة وسائر الواجبات. وأما علامات البلوغ التي ذكرها أهل العلم، هو ما يحصل ببلوغ الذكر، وهي بواحدة من 3 علامات: أولها إنزال المني بشهوة، سواء كان ذلك في النوم بالاحتلام أو في اليقظة. وقد قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فعلق سبحانه الحكم ببلوغ الحلم. والعلامة الثانية هي إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو شعر العانة، وليس المراد مجرد الشعر الخفيف، إنما هو الشعر الخشن. وهذا أيضا يجب أن يفرق فيما يتعلق بالبلوغ. والعلامة الثالثة هي إكمال 15 سنة إذا لم تظهر قبل ذلك إحدى العلامتين السابقتين. ودل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وأما الأنثى فإنها تبلغ بهذه العلامات الثلاث التي ذكرناها، وتزيد عليها علامة رابعة وهي الحيض، فمتى حاضت صارت بالغة مكلفة ولو كان عمرها أقل من 15 سنة، وهذا هو المقرر في كلام أهل العلم. فلا يقال أن كل من لم يبلغ 15 سنة غير مكلف، بل إذا ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ قبل ذلك صار مكلفا من حين ظهورها. ولذلك نقول إذا بلغ الإنسان وهو عاقل وجب عليه أن يغض بصره عما حرم الله عليه، ويأثم إذا تعمد النظر المحرم. وليس غض البصر أيضا خاصا بالرجال، بل هو مأمور به للرجال وللنساء، لأن الله أمر كلا منهما بذلك في سورة النور. وما جاء في السؤال متى يجب عليه ستر العورة، فنقول أيضا إذا بلغ الإنسان وجب عليه أن يستر عورته، أما لا يحل له النظر إليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن حيدة رضي الله عنه لما سأله عن العورة، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وستر العورة في الصلاة أيضا شرط من شروط صحتها. والأمر أيضا في هذه المسألة فيما يتعلق، هل نترك الصبي قبل البلوغ ولا نأمره بغض البصر وستر العورة؟ هنا يجب أن نفرق بين التكليف وبين التربية والتعليم. فالصبي قبل البلوغ لا يجري عليه حكم المكلف من جهة الإثم، ولكن على وليه أن يعلمه ويؤدبه ويعوده على غض البصر وستر العورة والحياء، ولا يترك حتى يبلغ ثم يقال له ابدأ الآن. وهذا أصل ظاهر في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر عليه الصلاة والسلام بتعليم الصبي وبتربيته على الأحكام قبل أن يبلغ سن التكليف، حتى إذا بلغ كان قد اعتاد الطاعة والحياء والاستتار. الخلاصة من ذلك أن الإنسان يصبح مكلفا بغض البصر وستر العورة وسائر الأحكام الشرعية من حين بلوغه مع عقله. والذكر يبلغ بواحدة من 3 أمور: إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج أو إكمال 15 سنة. والأنثى تبلغ بهذه العلامات 3 وتزيد عليها بالحيض. فإذا وجزت إحدى علامات البلوغ صار الشخص مكلفا من ذلك الوقت ولو كان دون 15 سنة. وأما قبل البلوغ فلا يكون الصبي مكلفا تكليف البالغ، ولكن يجب على وليه أن يربيه ويعلمه ويعوده على غض البصر وستر العورة والحياء حتى يدخل سن التكليف وهو معتاد على ذلك. نعم.
4: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. وهذا المستمع بلال من المغرب يسأل: هل يجوز ترك صلاة الظهر والعصر جماعة في المسجد بسبب الشمس وحرارتها وخوفا على جلدي، علما أن المسافة 14 دقيقة مشيا على الأقدام، وجزاكم الله خيرا؟
3: الأصل أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل القادر الذي لا عذر له، ولا يجوز له التخلف عنها لمجرد المشقة المعتادة. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء أيضا أن رجلا أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على أن الأصل وجوب حضور الجماعة، وأن الترخص في تركها يكون عند وجود عذر معتبر. أما ما سأل عنه السائل من الخوف على جلده من الشمس ففيه تفصيل. إن كان عنده مرض في الجلد أو حساسية من الشمس، أو كان التعرض لها يسبب له ضررا حقيقيا أو يزيد من مرضه وعرف ذلك من التجربة الظاهرة أو بقول طبيب مختص، فهذا من المرض وخوف الضرر، ويكون عذرا في ترك الجماعة في الوقت الذي يخشى فيه الضرر. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان المقصود مجرد الخوف من الشمس على الجلد من غير مرض ولا ضرر متوقع، وإنما هو تجنب للحر أو الاستمرار البشرة أو نحو ذلك، فهذا لا يعد عذرا شرعيا في ترك صلاة الجماعة. فمجرد أيضا أن الضرر الذي على هذا الشخص هو مقدر بما يترتب عليه من ضرر، وهو ذكر أيضا في سؤاله عن المدة نحو 14 دقيقة مشيا كما ذكر، فمجرد هذه المدة لا يظهر أنها عذر في نفسها إذا كان الإنسان قادر على المشي ولا يلحقه به ضرر أو مشقة ويسمع النداء. ونقول أيضا للسائل وهو يتكلم ويبين أن هذا الضرر بسبب الشمس، فإذا كان بإمكانه الذهاب إلى المسجد بالسيارة أو مع أحد أو باستعمال ما يقي من الشمس من استخدام المظلات أو من لباس مناسب أو غير ذلك مما يدفع الضرر عنه، فإن العذر يزول بذلك، وعليه في هذه الحالة أن يصلي مع الجماعة. أما إذا يعني لا يمكن أن يدفع هذا الضرر وكان خروج لصلاة الظهر والعصر في الشمس يضر به ضررا معتبرا، فنقول في هذه الحالة له أن يصلي في البيت ولا إثم عليه، لأن المريض ومن يخشى الضرر معذور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا إذا كان من المحافظين على صلاة الجماعة ثم منعه المرض من الذهاب، ولكن يجب أن يقدر الضرر على قدره وأن يحرص على صلاة الجماعة، وأن استطاع أن يدفع الضرر عنه بما يستطيع من ركوب السيارة أو استخدام المظلة لذلك، فهذا هو الواجب عليه حتى لا يفوت صلاة الجماعة. نعم.
4: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا مستمع بعث بسؤال يقول: ما حكم شراء المديونية من بنك إلى آخر وجزاكم الله خيرا؟
3: ما يسمى في البنوك بشراء المديونية أو نقل المديونية ليس له حكم واحد، لأن العبرة بحقيقة المعاملة والعقود التي تتم بها لا بالاسم الذي يطلق عليها. ولذلك إذا كان البنك الثاني يسد الدين ثم يأخذ أكثر منه فهذه مسألة. فمثلا إذا كان على العميل مثلا 100,000 ريال للبنك الأول، فقام البنك الثاني بعد الاتفاق مع هذا الشخص بسداد 100,000 عنه، ثم أصبح هذا البنك الثاني يطلبه ويطالبه 120,000 مقابل الأجل، فهذه المعاملة لا تجوز، لأن حقيقتها دفع نقد ليسترد نقد أكثر منه، وهذا من الربا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. والله سبحانه يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فلا يجوز أن يكون مقصود العملية أن يدفع البنك الثاني دين العميل القديم ثم يثبت في ذمته دينا أكثر منه لمجرد الأجل. أيضا هناك صورة ثانية: إذا أجرى البنك الثاني مع العميل معاملة شرعية مستقلة، يعني إذا أجرى العميل مع البنك معاملة جديدة مستوفية للضوابط الشرعية، ثم حصل العميل على النقد وسدد به دينه للبنك الأول، فهذا جائز في الأصل، ومن ذلك وهو ما يسمى بالتورق، وصورته أن يشتري العميل سلعة مملوكة للبنك بثمن مؤجل ويقبضها قبضا معتبرا، ثم يبيعها، يعني يبيع هذه السلعة على طرف آخر غير البنك الذي اشتراها منه، فيحصل على النقد ويسدد به دينه، وهذا لا حرج فيه، هذه المعاملة لا حرج فيها. وأيضا مما ينبه عليه وهو ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك، يجب التنبه إلى أن بعض البنوك لا تجري التورق على الصورة السابقة، وإنما يبيع البنك على العميل سلعة بالأجل ثم يتولى البنك نفسه أو من رتب معه بيع السلعة نقدا ويسلم العميل النقد، وهذه الصورة تسمى التورق المصرفي المنظم، وقد قررت المجامع الفقهية منع التورق المنظم لما يشتمل عليه من تواطؤ وترتيب يفضي في حقيقته إلى تحصيل نقد حاضر بنقد أكثر في الذمة. نعم،
4: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
3: هناك مسألة أيضا ما يسمى بقلب الدين، يعني قلب الدين يعني له صور ذكرها العلم، من صور يعني أن تنشأ مديونية جديدة أكبر من المديونية الأولى لغرض سداد الدين الأول من نفس البنك، يعني على وجه مرتب يراد منه زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، هذا أيضا مما يمنع، وهو ما يعني عرف عند أهل العلم والفقهاء هو ما يسمى بقلب الدين. نعم،
4: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلم يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه. ثم لم يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه، ولذا لم ينسها كعب لطلحة. وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا، لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: FM
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. فقال: قل
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
1: فقال الأعرابي: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل:
0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان 3 مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به. وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا، هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم ما الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد؟
3: نعم.
4: خالد هنيدة من الرياض.
3: يا الله،
4: كيف حالك أستاذ؟ إني أحبك في الله.
3: أحبك الله الذي أحبك.
4: الله يبارك فيكم يا أستاذ. أستاذ، العمرة في أشهر الحج، هل يلتزم الإنسان بالحج العام نفسه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجوز أن تعتمر؟
4: نعم نعم،
3: في أشهر الحج ولا تحج.
4: ولا تحج؟
3: نعم.
4: جزاك الله خير.
3: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج ولم يحج.
4: ولم يحج. بارك الله فيك أستاذ.
3: وفيكم.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: طيب، هذه السائلة وتذكر أن لها عمة متوفية وأوصتها بأضحيتين، أعطتها أسوارة، باعتها هذه المرأة الموصى وصارت تقول هل تصبح صدقة جارية لها وهل يلزمها أن تفي بذلك؟
3: كيف الحين؟ أعطت أسوارة؟
2: إيه نعم.
3: تشتري بأضحيتين؟
2: نعم.
3: واشترتهما؟
2: إيه نعم.
3: وضحت؟
2: وتضحي كل سنة، تقول هل يلزمها ذلك؟ تقول إن الأضحية من عندها يا شيخ.
3: طيب،
2: متبرعة من عندها بأنها تضحي لها بأضحيتين،
3: قل لها لا تفعل.
2: نعم،
3: لا تتبرع لها بأضاحي.
2: نعم يا شيخ.
3: إن شاء أن تنفع الميت.
2: نعم يا شيخ.
3: الدعاء أفضل من كل عمل، وإن أبت إلا أن تدفع مالا فلتتصدق به، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية عنه.
5: يعني ما يلزم
3: إلا الوصية.
2: طيب،
5: ما يلزمني شيء يعني؟
2: لا، ما يلزمها شيء.
5: جزاكم الله خير.
2: نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: أقول يا شيخ.
3: نعم.
4: لدي ثلاثة أسئلة في الحج.
3: ارفع صوتك.
2: ارفع صوتك.
4: عمرة في ثلاث شوال.
3: أي نعم.
4: والحين نويت الحج، فهل ممكن أحج متمتع إذا أنا ما نويت في الأول؟ نعم. إنه العمرة متمتعا بها الحج.
3: العمرة السابقة خلاص انفردت.
4: نعم.
3: إذا رجعت إلى مكة بعمرة صرت متمتع، وإن رجعت بحج فأنت مفرد.
4: إيه نعم نعم،
3: هذا هو.
4: طيب يا شيخ، السؤال الثاني، الإحرام، محظورات الإحرام للمرأة.
3: نعم.
4: محظورات الإحرام ما هي للمرأة؟
3: نعم، وش فيها؟
4: إيش ما هي؟
3: ما المرأة كالرجل إلا في اللباس.
4: ايوه، في اللباس، اقصد في اللباس.
3: الا في اللباس.
2: يقول الرجل كالمرأة في الاحرام الا في اللباس.
3: اقول المرأة كالرجل في الاحرام إلا في اللباس.
4: أي في اللباس؟ إيش محظور عليها في اللباس؟
3: محظور عليها القفازين والنقاب.
4: والنقاب.
3: أي نعم، والباقي تلبس ما شاءت.
4: جزاك
3: الله خير. لكن لا تتبرج بزينة.
4: نعم. بالنسبة السؤال الثالث، بالنسبة لدي والدي قد حج الفريضة. والدي قد حج الفريضة وأريد أن أحج عنه.
3: نافلة.
4: نافلة، نعم.
3: لا تحج.
4: ها؟
3: لا تحج عنه.
4: لا أحج عن النافلة؟
3: إن قدر فليحج بنفسه، وإلا فلا تحج عنه.
4: النافلة لا يجوز؟
3: اسمع بارك الله فيك.
4: نعم.
3: لا تحج عنه. إن قدر أن يحج بنفسه فليحج، وإن لم يقدر فلا تحج عنه.
4: جزاك الله خير.
2: شكرا للسائل، شكرا لفضيلة الشيخ. معنا مكالمة.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: لا يا شيخ، هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية والطرح الشفافة؟
3: نعم.
6: هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية؟
3: كل شيء يؤدي إلى تبرج المرأة.
6: نعم.
3: وزوال الحياء عنها.
6: نعم.
3: فإنه لا خير فيه.
6: جزاك الله خير.
3: من مارس بيعه وشراءه.
6: نعم.
3: فقد أعان على الإثم والعدوان.
6: طيب إذا كان
3: والشيء الذي ليس فيه تبرج.
6: نعم.
3: لا بأس به، لكن النقاب نمنع منه مطلقا.
6: طيب إذا كان
3: يجب، لأن النقاب توسعت فيه النساء واتخذت ما لا يسمى نقابا.
6: نعم. أي
3: يسمى كشفا لنصف الوجه.
6: نعم. طيب يا شيخ، إذا كان يجهل بالحكم.
3: إذا كان يجهل بالحكم الحمد لله يعدل النقاب.
6: نعم.
3: يلتص عيونه والبرقع.
6: نعم. جزاك الله خير.
3: والعبات هذه أيضا يقطع كمومة ويخليها عبات نجدية.
6: نعم.
3: لأن العبات النجدية أقرب ما تكون إلى ما يلبسه نساء الصحابة رضي الله عنهن.
6: نعم. جزاك الله خير.
3: ودع عنك أولئك الذين يعدلون.
6: نعم.
3: عما كان عليه آباؤهم.
6: نعم.
3: وما كان أقرب إلى سلف الأمة إلى أباءات تنسب إلى دول كافرة.
6: نعم.
3: نعم.
2: أحسن الله إليك. نعم تفضل.
6: جزاكم الله خير.
2: شكرا لك يا أخي. يا شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه الأخت السائلة تقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح من المؤمن؟
3: علامات القبول أن يزداد الإنسان في تقوى الله عز وجل. كلما ازداد الإنسان تقوى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول، لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكلما كان العمل خالصا لله موافقا لشريعة الله فإنه مقبول إن شاء الله.
2: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة. نعم.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
7: أقول يا شيخ، اللي بيوصل مكة فجر يوم عرفة أو مساء يوم 8، هل يشرع له التمتع؟
3: لا،
7: ما يشرع.
3: لا يشرع، لأن وقت الحج قد دخل.
7: أي نعم.
3: والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فلا بد من زمن يكون فيه غاية.
7: أي نعم.
3: ومغية.
7: أي نعم.
3: أما إذا دخل وقت الحج فليس فيه إلا إفراد أو قران.
7: أي زين.
3: نعم.
7: طيب يا شيخ، بالنسبة للطواف الآن، بعض الناس يطوف من السطح ثم يوصل إلى المنطقة اللي فيها المسعى ينزل في المسعى ويطلع ثاني مرة على السطح.
3: هذا لا يجوز إلا
7: يجوز.
3: إذا عجز،
7: لأنه يحصل زحام لأن المنطقة هذه ضيقة شيخ.
3: صحيح.
7: أي نعم.
3: ضيقة وبلغني أنهم سيوسعونها إن شاء الله.
7: الله. طيب جزاك الله خير يا شيخ.
3: آمين.
7: السلام عليكم.
2: آمين. آمين. جزاك الله خير. شكرا للأخ السائل. معنا مكالمة. نعم. عليكم السلام. ارفع صوتك لو سمحت. تفضل الشيخ محمد. الشيخ محمد.
3: نعم.
2: هذا برنامج سؤال على الهاتف يا اخي.
8: نعم.
2: معك الشيخ محمد، تفضل.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
8: شيخ محمد، في سؤال يا شيخ.
3: اسال.
8: بالنسبه للوالد لا يستطيع الحج ماديا ولا صحيا، ما معي يا شيخ؟ معي؟
3: اي نعم.
8: لا يستطيع الحج صحيا ولا ماديا.
3: يعني ما عنده مال؟
8: ما عنده مال وصحته يعني حتى لو عنده مال ما يستطيع الحج.
3: بشره بشره وابشر انت.
8: جزاك الله
3: انه خير. لا حج عليه.
8: طيب ممكن انا احج
3: عليه؟ لان الحج انما يجب على المستطيع.
8: طيب
3: كما ان الزكاة لا تجب على الفقير كذلك الحج لا يجب على العاجز. وليحمد الله على العافية.
2: لله الحمد لله.
3: ولا يقلق ولا يضيق صدره.
8: جزاك الله خير.
3: وإذا لاقى ربه سيلاقي ربه غير ناقص الإسلام.
8: طيب
3: لأنه مسلم.
8: ممكن أحج عنه يا شيخ؟
3: نعم.
8: أحج عنه أنا هنا في السعودية أحج عنه؟
3: حججت الفرض عن نفسك؟
8: الحمد لله نعم.
3: والله إن حججت فأنا في نفسي شيء لأن الوالد الآن ما وجب عليه الحج.
8: نعم.
3: والمرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج.
8: نعم.
3: والرجل لم تفرض عليه. إذا كان نفسك تدعوك إلى أن تحج عنه.
8: نعم.
3: أحجج عنه ونسأل الله أن يقبل. أبوك في حل من الحج.
8: نعم.
3: ما عليه حج أبدا.
8: جزاك الله خير.
3: يعني هو إن شاء الله عند الله.
8: نعم.
3: غير آثم.
8: نعم.
2: الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ.
8: جزاك الله خير.
2: شكرا. شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه الأخت السائلة تقول هل الطيب والعطورات تعتبر من النجاسات؟
3: ليس الطيب ولا العطورات من النجاسات.
2: طيب حفظكم الله. في سؤالها الثاني هذه السائلة تقول أنها تسكن في مكة ووالدها يسكن في الطائف وأثناء ذهابها إليه إلى الطائف تقصر وتجمع هل يجوز لها ذلك؟
3: نعم لا بأس أن تقصر والجمع لا تجمع إلا إذا صارت محتاجة للجمع.
9: أمكث لديه بضعة أيام.
2: أي نعم المدة يا شيخ تقول بضعة أيام.
3: لا بأس.
9: كم يوم أقصر في صلاتي؟
2: أعد الإجابة شيخ.
3: أقول مدة لا بأس بها طالت أم قصرت.
2: طالت أم قصرت. جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة ومعنا مكالمة. شكرا. تقول بأنها تنوي الحج إن شاء الله هذا العام لكنها تعاني من الوسواس كثيرا تكرر الوضوء وتكرر الصلاة. تقول هل من توجيه من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله؟
3: نعم توجيهنا لهذا أن نقول لهذه المصابة بالوسواس تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وليكن عندها عزيمة على ترك الوسواس ولتتحمل حتى لو ضاق صدرها. فمثلا لو توضأت وانتهى الوضوء لا تقل إني ما غسلت وجهي إني ما تمضمض إني ما استنشقت. يكون عندها عزيمة ولا تفكر في شيء تستمر على ما هي عليه وسيضيق صدرها وربما تبكي وربما تحدثها نفسها أن تترك الصلاة من شدة ما تجد من الضيق ولكن لا يهمها هذا فلتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم للصلاة والوضوء ولا توسوس وتعدل عن كل هذا تستعيذ بالله وتنتهي عن هذا كله وتسأل الله العون والشفاء من هذا المرض.
2: اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول في سؤالها الثاني بالنسبة لصيام عشر ذي الحجة هل تصام هذه الأيام أو يصام بعضها ويترك بعضها؟
3: تصام كلها.
2: طيب.
3: لأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة.
2: الحمد لله.
3: وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلتصم من أول يوم إلى اليوم التاسع وصيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، الا ان الحجاج لا يصومون يوم عرفة بعرفة.
10: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

0: من الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة سبأ من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وهي مفتتحة بالحمد، وتمتاز آيات سورة سبأ بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 16، وهي قوله تعالى:
3: فأعرضوا

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذواتي، فتقرأ بياء ساكنة لينة هكذا ذواتي، ومن الخطأ قراءتها بالألف المادية هكذا ذوات. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة أكل، فتقرأ بضم الهمزة والكاف هكذا أكل، ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وسكون الكاف هكذا أكل. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خمط، فتقرأ بفتح الخاء وسكون الميم هكذا خمط، ومن الخطأ قراءتها بضم الخاء هكذا خمط. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة أثل، فتقرأ بتسكين الثاء هكذا وأثل، ومن الخطأ قراءتها بتحريكها بالكسر هكذا وأثل.
1: وأن أتلو القرآن. في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مستمعنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي، وكانت برواية خلف عن حمزة مما تيسر من سورة نوح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. لن تنالوا البر، يعني ثواب البر، وثواب البر هو الجنة. لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا، يعني تتصدقوا مما تحبون من الأموال التي تحبونها، لا من الأموال التي لا تحبونها واستغنيتم عنها. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإن الله به عليم، من شيء ولو كان هذا الشيء يسيرا، فإن الله به عليم، فيجازيكم به يوم القيامة. كل الطعام كان حلا. لما قالت اليهود: كيف يا محمد تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وتدعي أنك على ملة إبراهيم، والإبل محرم في ملة إبراهيم؟ فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا فيقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. كل الطعام ومن ذلك الإبل وألبان الإبل، كل الطعام كان حلاً، يعني حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب أبوه إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم من؟ إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، على نفسه. حرم ماذا؟ حرم على نفسه الإبل من قبل أن تنزل التوراة. متى نزلت التوراة؟ على موسى. والذي حرم الإبل هو يعقوب، أما إبراهيم فليس له علاقة في هذا التحريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهم، لليهود: قل فأتوا بالتوراة، أعطوني التوراة فاتلوها اقرؤوها ليتبين صدق قولكم. إن كنتم صادقين فيما تدعون. فبهتوا، لأن في القرآن في التوراة عندهم أن الذي حرم الإبل هو يعقوب وهو الذي هو إسرائيل، فبهتوا وسكتوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: اليهود في دعواهم كذبوا على الله، قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني من بعد ظهور الحجة عليهم بأن التحريم كان من جهة يعقوب وليس من جهة إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون، تجاوزوا الحق إلى الباطل. قل يا محمد لهم: صدق الله، صدق الله في هذه القصة وهذا الشأن، وصدق الله في جميع ما أخبر به سبحانه وتعالى، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها حنيفا. إبراهيم حنيفا، أي حنيفا أي مائلا، يميل عن كل دين، إلى يميل إلى دين الإسلام، يبتعد عن كل دين ويذهب إلى الإسلام، وما كان من المشركين. إن أول بيت، هم قالوا اليهود، قبلتنا قبل قبلتكم، فالله سبحانه وتعالى يرد على هذه على هذا الادعاء، فيقول: إن أول بيت وضع مكانا للعبادة للناس للذي ببكة، يعني ببكة هذا لغة في مكة، تسمى بكة وتسمى مكة، قالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعني تدق أعناق الجبابرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يعني ذا بركة، وهدى للعالمين، لأن هذا البيت قبلة الناس أجمعين. والهدى في القرآن على معاني: المعنى الأول الهدى بمعنى البيان، قال الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم، يعني على بيان. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق. المعنى الثاني للهدى بمعنى دين الإسلام، قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الله هو الهدى، أي هو دين الإسلام. المعنى الثالث الهدى بمعنى الدعاء، قال تعالى: ولكل قوم هاد، يعني داع يدعوهم إلى الطريق المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يدعو للتي هي أقوم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني بمعنى الدعاء تدعو. المعنى الرابع الهدى بمعنى المعرفة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يعرفون. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني لا يعرفون. المعنى الخامس الهدى بمعنى الإرشاد، قال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يرشدني ويدلني. المعنى السادس الهدى بمعنى القرآن، قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي القرآن. المعنى السابع الهدى بمعنى التوراة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى، أي التوراة. المعنى الثامن الهدى بمعنى السنة، وإن على آثارهم مهتدون، أي مستنون. المعنى التاسع الهدى بمعنى الإلهام، قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. والذي قدر فهدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. المعنى العاشر الهدى بمعنى الإصلاح، قال تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح كيد الخائنين. المعنى الأخير وهو الحادي عشر الهدى بمعنى التقديم، قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني قدموهم إلى صراط الجحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيه، يعني في هذا الحرم في مكة فيه في المسجد الحرام فيه آيات بينات، آيات بينات واضحات، ومن هذه الآيات مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما عند بناء البيت، فأثر قدماه في الحجر وبقي الأثر إلى هذا الزمن ويبقى إلى قيام الساعة. ومقام إبراهيم كان ملصقا في البيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه، فالآن المقام مؤخر، الآن المقام الآن مؤخر، وكان ملصقا بالبيت لأن إبراهيم عليه السلام كان يصعد عليه، فمن الضرورة أن يكون ملصقا بالبيت. ومن دخله دخل الحرم، ومن دخله كان آمنا، يعني المعنى من دخله فأمنوه، يجب عليكم أن تؤمنوه. ولله على الناس، يعني يجب على الناس فريضة وهي حج البيت، فالحج ركن من أركان الإسلام. من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع هو الذي يجب أن يحج، والذي يستطيع هو الذي يجد مالا ويجد ما يوصله ويكون مستطيعا ببدنه وبماله. من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، فمن كفر بأن أنكر فرض الحج، وليس معناه من كفر بمعنى لم يحج، وإنما المراد ومن كفر، يعني ومن أنكر فرض الحج، فإن الله غني عن العالمين، العالمين الإنس والجن والملائكة، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم. قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب الذين معهم التوراة ويقرؤون، لما تكفرون بآيات الله؟ لما تجحدون آيات الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعظم آيات الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن المبين، والله شهيد، يعني لا يغيب عنه شيء، فهو حاضر يشاهد، والله شهيد على ما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. قل يا أهل الكتاب، لما تصدون عن سبيل الله؟ تصرفون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، تصدون أي تصرفون الناس عن دين. من آمن، يعني الذي يؤمن بسبيل الله بدين الله، من آمن تصدونه، تبغونها، يعني تطلبون السبيل، تبغونها، تطلبون، تريدون سبيل الله عوجا أي معوجة، يعني تريدون لأهل دين الله الأعوجاج، الضلال. وأنتم شهداء، وأنتم عالمون بأن الدين المرضي هو دين الإسلام كما هو في كتابكم، وما الله بغافل عما تعملون من الكذب والكفر، لكن لم يعاقبكم، إنما أخركم إلى وقتكم ليجازيكم به. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. انظروا ماذا فعل هؤلاء اليهود وبالتحريف آيات الله سبحانه وتعالى، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتموهم قلدتموهم يردوكم بعد إيمانكم بالنبي وبالقرآن كافرين، فمأواكم جهنم. لازال الخطاب للأمة، فالله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون تتبعون أهل الكتاب وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسوله يبين لكم الآيات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم، يعني يتمسك بالله بشرع الله سبحانه وتعالى بالقرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، لكن هذا بقدر استطاعة. أما إذا قلنا ليس بقدر الاستطاعة مثل ما حمله بعضهم فقال أنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، إذن نقول اتقوا الله حق تقاته بقدر الاستطاعة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون. واعتصموا، تمسكوا بحبل الله، يعني بدين الله سبحانه وتعالى، جميعا ولا تفرقوا، جميعا تأكيد الاعتصام كلكم، ولا تفرقوا بعد الإسلام تختلفوا. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروا إنعام الله سبحانه وتعالى عليكم في أول الإسلام، مثل الأوس والخزرج كانوا أعداء، ومثل بقية العرب كانوا أعداء، فألف بين قلوبكم بالإسلام، ألف يعني جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم يعني صرتم بنعمته بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الإسلام إخوانا في الدين. وكنتم على شفا، يعني على طرف حفرة من النار، يعني لو متم على الكفر لكان مآلكم إلى جهنم، فأنقذكم منها، أنقذكم بالإيمان، من أنقذكم من النار بالإيمان والإسلام. كذلك يعني كما بين لكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى، يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فتهتدون إلى الإسلام. ولتكن منكم يا أمة محمد أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، الدعاء بالخير، بالدعاء إلى الخير يكون بالكلام اللين، الكلام الحسن، هذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء إلى الخير، ثم بعد ذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعون، الآمرون، النهون، قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون، هم الفائزون، لأن الذي قام بفرض الكفاية هو الذي يفوز بالأجر العظيم. إذن الدعوة إلى الخير، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نبتدي بالدعوة إلى الخير باللين والكلام الطيب، ثم بعد ذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم، كاليهود والنصارى، واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءهم البينات. اليهود والنصارى جاءتهم البينات في التوراة والإنجيل، ومع ذلك اختلفوا، لما اختلفوا أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العذاب العظيم. وكذلك أنتم إذا وقع بينكم اختلاف وتفرق. واذكروا يوم تبيض وجوه في الآخرة وتسود وجوه في الآخرة، ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ابتدأ الله سبحانه وتعالى يوم تبيض الذين ابيضت وجوههم، ثم قال وتسود وجوه، ثم شرح النوع الثاني وتسود وجوه، قال فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكفار فيلقون في النار، ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم، بعدما أخذ عليكم الميثاق، فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب كفركم في الدنيا. وأما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله، لله سبحانه وتعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته، والرحمة لها إطلاقات في القرآن، ففي رحمة الله يعني في جنته هنا، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الرحمة هنا بمعنى الجنة. والرحمة في القرآن لها معاني، المعنى الأول الجنة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى فيدخلهم ربهم في رحمته، يعني الجنة. المعنى الثاني الرحمة بمعنى النبوة، قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هذا في سورة الزخرف. المعنى الثالث للرحمة بمعنى المطر، قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي أي قبل رحمته، يعني الرحمة بمعنى المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر. المعنى الرابع الرحمة بمعنى الرزق، قال تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني الرزق. المعنى الخامس الرحمة بمعنى العصمة، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني عصم ربي. والأصل في الرحمة رحمة تليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك هذه الآيات، تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق، ففيها الحق ونزلت بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فلا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا بغير ذنب، وإنما يعذبهم بسبب ظلمهم، وأعظم الظلم الكفر والتكذيب والإشراك بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا لله ما في السماوات، يملك الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض ملكا، وخلقا ما في السماوات وما في الأرض خلقه الله، وعبيدا كل ما في السماوات وما في الأرض منقادون لأمر الله الكوني، وإلى الله ترجع الأمور، الأمور كلها تصير إلى أمر الله سبحانه وتعالى. كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. كنتم، قد يقول قائل كانوا فيما سبق، وننبه إلى أن كان في القرآن لها معاني. المعنى الأول أن تكون كان على معناها الأصلي، معنى الماضي، إنه كان صادق الوعد. المعنى الثاني أن تكون كان بمعنى ينبغي، قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله، يعني ما ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي. المعنى الثالث اللي كان بمعنى صار، كقول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. وقال تعالى في سورة الواقعة فكانت هباء منبثة، أي صارت. المعنى الرابع كان بمعنى هو، يعني كان يقولون عنها مسلوبة الزمان، كما قال الله سبحانه وتعالى كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، من كان يعني من هو في المهدي صبيا، وكان الله غفورا رحيما، يعني وهو غفور رحيم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط، أنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤمنون بالله. إذا اتصفنا بهذه الصفات صرنا خير أمة أخرجت للناس. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان الإيمان خيرا لهم، الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن خيرا لهم مما هم عليه. منهم، من هؤلاء من أهل الكتاب، المؤمنون من آمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون، الفاسقون أي الكافرون الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن. لن يضروكم اليهود، لن يضروكم يا معشر المسلمين، لن يضروكم بشيء إلا أذى، أذى باللسان من سب ووعيد، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون، لا ينصرون عليكم، بل النصر يكون لكم عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا أي حيثما وجدوا، لا عز لهم ولا اعتصام إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله، عهد من الله وحبل من الناس، يعني عهد من الناس بالأمان أداء الجزية، وإلا فلا عصمة لهم. وباءوا، باءوا يعني رجعوا، رجعوا بغضب من الله بسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أسلافهم فبسبب تكذيبهم للأنبياء وقتلهم الأنبياء. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة يعني الذل، ذلك يعني بسبب أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ومن ضمن الآيات القرآن الكريم، وكذبوا بالآيات السابقة، ويقتلون الأنبياء بغير حق. دائما قتل النبي دائما يكون بغير حق، لكن قال الله سبحانه وتعالى بغير حق تأكيدا بأن قتلهم لم يكن حقا. كذلك ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذلك يعني بسبب كذلك بما عصوا، بسبب عصيانهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون، كانوا يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ليسوا يعني أهل الكتاب ليسوا سواء، يعني ليسوا متساوين، ليس اليهود كلهم متساوون، بل فيهم من هو قائم بأمر الله، وفيهم قال الله سبحانه وتعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء يعني ليسوا متساوين، ثم قال من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة جماعة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، مستقيمة ثابتة على الحق، مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل، وهم يسجدون، السجود هنا بمعنى وهم يصلون. إذن منهم أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، ومنهم أمة ليست قائمة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم هؤلاء الأمة القائمة يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويؤمنون باليوم الآخر، ومن صفاتهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن صفاتهم ويسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الخير، وأولئك من الصالحين. ثم يقول وما يفعل هؤلاء الطائفة الأمة القائمة بأمر الله، وما يفعل من خير، سواء الخير الذي ذكره الله في الآية السابقة أو خير لم يذكره الله سبحانه وتعالى ولو كان خيرا قليلا، وما يفعل من خير فلن يكفروه، لن يعدموا ثوابه، بل يجازون عليه، والله عليم بالمتقين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه على التقوى في الآخرة بجنات النعيم.
4: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر،
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني، يعني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى شيئا. خص الله سبحانه وتعالى الأموال لأن الشخص يدفع عن نفسه البلاء بالمال، وخص الأولاد لأنه أحيانا يستعين بالأولاد لدفع البلاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى يقول لن تنفعهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله شيئا. هؤلاء الكفار هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها فإنهم يخلدون فيها. مثل ما ينفقون، يعني صفة الذي ما ينفقونه في هذه الدنيا، الكفار ما ينفق الكفار واليهود والمشركون والمنافقون ما ينفقونه في هذه الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعون أموال لعداوة النبي، يدفعون أموال ليصدوا عن سبيل الله، يدفعوا أموال لأجل أن يطفئوا نور الله. كمثل ريح فيها صر، صر يعني نار، مثل الريح التي فيها نار، أصابت حرث قوم، حرث بمعنى زرع، زرع قوم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالكفر، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، فأهلكته، يعني أحرقت هذا الحرث فلم ينتفعوا به. فكذلك نفقات اليهود ونفقات المشركين والكافرين والمنافقين تذهب ولا ينتفعون بها في الآخرة. وما ظلمهم الله، ضياع نفقتهم ليس ظلما من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالكفر الموجب لضياع ثواب نفقاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، يعني أصفياء تطلعونهم على أسراركم، من دونكم، يعني من غيركم، من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، من دونكم لا يألونكم خبالا، الخبالة يعني الشر، لا يألونكم يعني لا يقصرون لكم في الشر والفساد، الخبالة بمعنى الشر، لا يألونكم شرا، لا يقصرون في الشر. ودوا ما عنتم، ودوا يعني تمنوا، ما عنتم، العنت هو الشدة، شدة الضرر، يعني تمنوا، ودوا يعني تمنوا ما عنتم، يعني الذي يعنتكم، يصيبكم بالعنت، العنت هو شدة الضرر. قد بدت البغضاء، بدت يعني ظهرت البغضاء، العداوة لكم، من أفواههم، بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم، وما تخفي صدورهم، من العداوة والكراهية والشر أكبر مما خرج من أفواههم. قد بينا لكم الآيات، علامات على عداوتهم، إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون ما بينا لكم من الآيات فلا توالوهم. ها أنتم أولئي، ها أنتم يا أيها المؤمنون تحبونهم، الحب يعني الميل إليهم بالطبع لقرابتهم وللرضاع ولصداقتهم، المحبة الطبيعية، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالكتاب كله يعني بجميع الكتب المنزلة، لكن هم اليهود لا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم، هؤلاء اليهود والمنافقون، قالوا آمنا، آمنا بكتابكم، وإذا خلوا، خلا بعضهم إلى بعض، عضوا عليكم الأنامل، الأنامل أطراف الأصابع، من الغيظ، شدة الغضب، لما يرون من ائتلافكم. والله سبحانه وتعالى عبر يعني عن شدة الغضب بعض الأنامل، وإن لم يكن هناك ثم عض، قد يكون لا يكون هناك عض، وإنما أراد شدة الغيظ وشدة الغضب. قل لهم موتوا بغيظكم، ابقوا على هذا الغيظ إلى الموت فلن تروا ما يسركم، إن الله عليم بذات الصدور بما في قلوبكم، لذلك يجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. إن تمسسكم يعني تصبكم حسنة، الحسنة هنا بمعنى النعمة والنصر والغنيمة، تسؤهم يعني تحزنهم، لا يريدون أن تصيبكم حسنة، لا يريدون أن تصيبكم أن يصيبكم النصر والغنيمة، لذلك تسؤهم يعني تحزنهم. وإن تصبكم سيئة من هزيمة وجدب وبلاء يفرحوا بها، يعني هذا دليل على منتهى عداوتهم لكم، لذلك لا تولوهم فاجتنبوهم. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا، تتقوا الله سبحانه وتعالى وتجتنبوا موالاتهم وغيرها مما أمركم الله سبحانه وتعالى به، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون يعمل هؤلاء الكفار محيط، يعني عالم بأعمالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت، واذكر يا محمد حين غدوت من أهلك، من بيتك، من بيت عائشة من المدينة، تبوئ المؤمنين، تبوئ يعني تنزل المؤمنين مقاعد، يعني مراكز يقفون فيها مقاعد للقتال، والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم. وكان هذا اليوم غدا النبي صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين، هذا كان يوم أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف رجلا والمشركون 3000 سنة 3 من الهجرة، وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير في الجبل، قال: انضحوا عنا بالنبل، لا يأتون من ورائنا، ولا تبرحوا، غلبنا أو نصرنا. أمرهم أن يكونوا في الجبل ولا يتحركوا من الجبل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إذ همت طائفة، همت طائفة، طائفتان قالوا بنو سلمة وبنو حارثة، جناحا العسكر. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، تفشلا يعني تجبنا عن القتال وترجعا. لما قال عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه: على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، فهمت طائفتان أن ترجع لما رجع عبد الله بن أبي المنافق. قال الحسن البصري رحمه الله: هما طائفتان من الأنصار همتا بذلك فعصمهما الله سبحانه وتعالى، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والله وليهما، ولي الطائفتين، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى دون غيره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر، بدر اسم موضع بين مكة والمدينة، جرت فيه غزوة بدر، معركة بدر، وأنتم أذلة، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني بقلة العدد والسلاح، فكان عددهم قليلا وسلاحهم أقل من المشركين، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم فتكونوا من الشاكرين. ولقد نصركم، النصر في القرآن له معاني، المعنى الأول النصر بمعنى المنع، قال تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله. هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني هل يمنعونكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعنى الآخر للنصر، النصر بمعنى العون، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: وإن قوتلتم لننصرنكم، يعني نعاوننكم. المعنى الثالث للنصر بمعنى الظفر، وهذا هو الأصل. قال تعالى: وانصرنا على القوم الكافرين، بمعنى الظفر، الانتصار ضد الهزيمة. المعنى الرابع للنصر بمعنى الانتقام. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني انتقم بعد ظلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين تعدهم من باب التطمين لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم، يعني يعينكم الله سبحانه وتعالى، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ينزلهم الله سبحانه وتعالى. هذا من باب التطمين للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني يكفيكم ذلك. وفي الأنفال المدد كان بألف، لأن الله سبحانه وتعالى أمدهم بألف، ثم صارت 3000، ثم صارت 5000، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا، تتقوا الله في المخالفة، ويأتوكم، يعني المشركون يأتوكم من فورهم، هذا من فورهم، يعني يأتوكم كفار قريش وأتباعهم يوم أحد من فورهم، هذا بسبب غضبهم الأول لما انهزموا ببدر، أتوا من فورهم، يعني بسبب فورهم، يعني بسبب غضبهم لأجل الانتقام. يمددكم ربكم 5000 من الملائكة. الله سبحانه وتعالى قال: يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. مسومين، والقراءة الأخرى مسومين. التسويم يعني العلامة، معلمين، مميزين. فمسومين يعني الملائكة سومت أنفسها بأن لبست شيئا معينا ونحو ذلك. مسومين يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يسومها، يعني يميزهم. فقاتلت الملائكة مع المؤمنين. وما جعله الله، الإمداد بألف ثم 3000 ثم 5000، إلا بشرى لكم بالنصر، لأجل التبشير بأن النصر لكم، ولتطمئن قلوبكم به، تسكن لا تجزع من قوة العدو وقلتكم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن النصر كله من عند الله، سواء أمدكم أو لم يمدكم، فيؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء، وليس بكثرة الجند، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العزيز والحكيم، حكيم في يضع الأمور مواضعها. نصركم الله سبحانه وتعالى لأجل ليقطع طرفا، يعني ليهلك، يعني نصر الله سبحانه وتعالى نصركم ليقطع، ليهلك طرفا، يعني طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسر، وكان ذلك ببدر، أو يكبتهم، يذلهم بالهزيمة فينقلبوا خائبين.

فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك يا محمد الصبر، ليس لك يا محمد استصلاحهم أو عذابهم، ليس لك النصر والهزيمة، النصر والهزيمة ليست إليك، وإنما هي الأمر كله لله. أو يتوب عليهم، يعني إلى أن يتوب عليهم، قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إما أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم بسبب ظلمهم، والظلم هنا بمعنى الكفر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا يعني لله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، وخلق الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض معبود لله، منقاد لله سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء، الذي يشاء الله سبحانه وتعالى المغفرة له يغفر له، ويعذب من يشاء، من أراد الله تعذيبه فيعذبه، والله غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان رجل يكون على الرجل الدين، فإذا حل الأجل رجل يأخذ من رجل آخر دينا، ويقول مثل 100,000، ويقول سأسدد لك 100,000 السنة القادمة مثلا، فتذهب السنة القادمة فيأتي صاحب الدين ويقول سدد، فيقول الذي عليه الدين: أخر عني وأزيدك على مالك. فهذا ربا الجاهلية، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا محرم بإجماع أهل العلم. واتقوا الله بترك الربا بأنواعه لعلكم تفلحون، تفوزون برضا الله سبحانه وتعالى والجنة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوها أن تعذبوا فيها. فهذا تهديد للمؤمنين لئلا يستحلوا الربا، يعني اتقوا الله أن تحلوا ما حرم الله فتقعوا في الكفر. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الذي يطيع الله سبحانه وتعالى والرسول في شرعه فمآله أن الله سبحانه وتعالى يرحمه فيدخله جنته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني بادروا إلى ما يوجب المغفرة. والذي يوجب المغفرة الإخلاص وأداء الفرائض ونحو ذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يعني وسارعوا إلى كذلك جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها يعني كعرض السماوات والأرض، بحيث لو وصلت إحداهما بالأخرى لا صارت عرضهما السماوات والأرض، فهذا يدل على السعة. أعدت للمتقين، الذين يتقون الله سبحانه وتعالى يعملون الطاعات ويتركون المعاصي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الذين يسارعون إلى مغفرة: الذين ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى في السراء، يعني اليسر، والضراء أي العسر، يعني أنهم راغبوا في معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء فينسيهم، ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا، والكاظمين الغيظ، الكافين عن إمضاء الغيظ مع القدرة، والعافين عن الناس ممن ظلمهم، أي يتركون عقوبتهم، والله يحب المحسنين المتصفين بهذه الأفعال. فالله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، وكذلك إذا أحب قوما أثابهم الله سبحانه وتعالى، فالمثوبة من آثار المحبة. كذلك من صفاتهم الذين إذا فعلوا فاحشة،

0: ذنبا قبيحا مثل الزنا أو ظلموا أنفسهم بما هو أقل من ذلك، ذكروا الله يعني تذكروا وعيد الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم لما فعلوه من المعاصي. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ومن صفاتهم ولم يصروا على ما فعلوا، لم يداوموا على فعل المعاصي بل أقلعوا عنها، وهم يعلمون يعني يعلمون الذي أتوه هو معصية. والفواحش في القرآن لها معاني، المعنى الأول الفاحشة بمعنى المعصية، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، الفاحشة هنا بمعنى المعصية. المعنى الثاني الفاحشة الذنب القبيح كالزنا مثل الآية التي أمامنا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة أي الزنا. المعنى الثالث للفاحشة اللواط، قال تعالى إنكم لتأتون الفاحشة أي اللواط. المعنى الرابع للفاحشة نشوز المرأة، النشوز يعني المرأة تتعالى على زوجها فلا تطيعه، قال تعالى ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا أن يأتين بنشوز بين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم، هؤلاء الذين يتصفون بالصفات السابقة، مغفرة من ربهم، وهذه المغفرة توجب لهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها فيخلدون. قد خلت من قبلكم، قد خلت يعني مضت من قبلكم سنن يعني طرائق في الكفر فأمهلهم الله سبحانه وتعالى ثم أخذهم، فكذلك كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى يسلي النبي ويسلي المؤمنين ويسلي كل صالح أن سنن الله لا تتغير. فسيروا في الأرض أيها المؤمنون فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الذين كذبوا الرسل انظروا عاقبة آخر أمرهم من الهلاك، فلا تحزنوا إذا غلبوكم في موطن، فأنا أمهلهم لحين عقوبتهم. هذا أي القرآن بيان للناس، يكشف يوضح الأمور، بيان للناس من الضلالة، بيان للناس من الجهل، وهدى من الضلالة، وموعظة للمتقين. الذي يتقي الله هو الذي يتعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا، لا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم أيها المؤمنون، ما أصابكم في أحد أو ما أصابكم من هزائم سابقة، وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فالغلبة لهم. إن يمسسكم أي يصيبكم في أحد قرح يعني جهد من جراحات وقتل، فقد مس القوم يعني الكفار قريش قرح مثله ببدر، فمس والقتل والجراحات في بدر كما أنكم مسكم القرح في أحد. وتلك الأيام يوما يعني تلك الأيام نداولها، يعني نصرف هذه الأيام نداولها بين الناس، فنجعل يوما لفرقة ويوما لفرقة أخرى لأجل أن يتعبوا. وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم يعني ليميز الله الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم من غيرهم، ويتخذ منكم شهداء، يكرمهم بالشهادة. فإذا مسكم القرح الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مس القرح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دول، وكذلك ليميز المؤمنين، وكذلك ليتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين أي الكافرين، فإذا مكن الله سبحانه وتعالى للكافر فليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لا يحب الكافر، لذلك سيعاقبه في الآخرة. فمن أثار عدم محبة الله سبحانه وتعالى عقابهم عليه. وأما تركهم، الله سبحانه وتعالى يتركهم، فهذا من باب الاستدراج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: أي تفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه فترفع عنه غبار الألم، وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الحياة أخلاق.
1: الحياة أخلاق.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
1: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
1: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
1: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق.
1: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: الحياة أخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مستمعينا الكرام من كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا حي هلا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
0: الحياة أخلاق.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. اليوم نتحدث في برنامجكم الحياة أخلاق عن ثقافات الشعوب، وتحديدا عن المسار السياحي. يعني تعتبر الثقافة هي الهوية التي تميز كل شعب عن الشعب الآخر. تتكون هذه الثقافات من عدة قيم وعدة معتقدات وعادات وتقاليد وسلوكيات تنتقل من جيل إلى آخر. ونتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. فأهلا ومرحبا بك دكتور عبد العزيز.
3: بارك الله فيكم، ونلقي بالتحية على الإخوة والأخوات المستمعين، نسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
2: اللهم آمين. اليوم نتحدث عن إن سميناها السلوك، ثقافات الشعوب، السلوكيات التي يتشارك فيها أفراد مجتمع ما، يعني التنوع الثقافي، الثراء الإنساني. هذه الثقافة ثقافة الشعوب والسياحة. نبدأ بالمفهوم العام لهذه السلوكيات وهذه الثقافات.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية، أنت ذكرت في مقدمتك الرائعة أنها تعتبر سمة وهوية تميز شعب عن أي شعب آخر، وكما تفضلت هي مجموعة من القيم والمعتقدات والعادات وغيرها، ويأتي على رأس القائمة السلوكيات التي تعبر عن تلك الثقافة بين المجتمعات المختلفة. ونقول أن الثقافة هي المظهر القولي والفعلي والشكلي الذي يميز مجتمع عن مجتمع آخر، وهي في الوقت نفسه تعتبر مجموعة من التحديات التي ربما تتفاعل مع ثقافات أخرى ومحاولة البقاء على نفس الثقافة دون أن يكون هنالك دخيل على الثقافات الأصلية لأي بلد.
2: نعم دكتور، يعني التنوع الثقافي هذا هل له أهمية؟
3: لا شك أن لأي مجتمع أهمية في هذه الثقافة، وخاصة إذا كانت ثقافة هذا الشعب منذ زمن بعيد وتأصلت في أفراد المجتمع وأصبحت ذات أهمية كبيرة جدا. فالتنوع الثقافي هو أولا يعتبر فرصة للتعرف على الأفكار والمعتقدات الجديدة وأيضا المستحدثة، وتوسع آفاق المعرفة والفهم والإدراك، وتعطي الكثير من الأفكار والمبادئ والاتجاهات التي تسير الأفراد والمجتمع سواء في مسار سلبي أو إيجابي. وأيضا من أهمية التنوع أنها تشجع على الإبداع، الابتكار، ظهور أفكار جديدة، تساعد أيضا في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تطرأ على أي مجتمع. وأيضا من الأهمية أنها ترسخ قيمة وبناء المجتمع وترسيخ قيمة الاحترام والتسامح والاختلاف الذي يتم ربما يكون في بعض المجتمعات العديد من الثقافات لكنها تعيش في بلد واحد، فتجد أن هنالك ممكن أكثر من ثقافة، أكثر من 20 ثقافة، ولكنها تتناغم في المعاملات فيما بينهم، في مثلا المحلات التجارية، في البيع والشراء، في التعاملات الوظيفية، في تعاملات الناس، في التواصل فيما بينهم، مع احترام الثقافات. فهي مهمة جدا من هذه الناحية، لأنها تبني التسامح وتبني الاحترام وتعزز التعايش السلمي بين مختلف الثقافات.
2: طيب الدكتور الآن طبعا يتبين الموضوع هذا خصوصا في موضوع السفر، يعني لما الواحد يسافر وينتقل من بلد إلى آخر ويزور بلدان كثيرة ويزور شعوب كثيرة، يعني تجده يعني عنده فكر أكبر، رؤية أكثر للشعوب، عنده يعني حتى مسألة التواصل مع الشعوب تكون أفضل وأكثر. هذا السائح إن صح التعبير، أو هذا المسافر، أو هذا الذي ينتقل من شعب إلى شعب، ما هو الدور الفاعل لهذا الفرد في التعامل مع التنوع الثقافي الذي يواجه أمامه؟
3: الفرد هو قبل أن ينتقل إلى بلد آخر لابد أن يكون له احترام للثقافة التي هو مندمج فيها ويعيش داخلها، ثقافة البلد الذي يعيش فيه، ثقافة المجتمع الذي يتعامل معه، كل ما فيه من اختلافات عن ربما اهتماماته الشخصية أو ثقافته الشخصية، ربما يكون هناك اختلافات لابد أنه يحترمها على المستوى الفردي. وهذا يجعل دور الفرد في التنوع الثقافي يحترمه أيضا إذا غادر إلى بلد آخر أو سافر إلى بلد آخر، سواء كان سائحا أو متعلما أو في رحلة عمل أو لديه فقط مرور على يعني ذلك البلد والانتقال إلى بلد آخر. فلابد أن يعني أولا يحترم المعتقدات والعادات الموجودة في كل بلد، بدءا من احترام العادات والمعتقدات الموجودة في بلده.
2: نعم، وهذا ينعكس دكتور على صورة أهل البلد. إذا انتقل شخص من بلد مثلا من السعودية وزار مثلا بلد في بلد أوروبي أو بلد من شرق آسيا، ينقل الصورة، صورة أهل السعودية وأهل البلد وأهل كيف يتعاملون، كيف، فهو مرآة للبلد.
3: لا شك يعني في هذا الأمر، مثل ما نقول يعني أن الشاب هو مرآة الأسرة التي قامت بالتربية، لذلك السلوك الذي يصدر من ذلك الشاب أو تلك الفتاة هو عبارة عن تجسيد للسلوك الذي كان داخل الأسرة. فهذا على المستوى الضيق ما بين فرد وأسرة، فما بالك على المستوى المجتمعي لما يكون لدى الفرد مجموعة من السلوكيات والعادات والتقاليد وغيرها والقيم التي تربى عليها في ذلك المجتمع ويقوم بتطبيقها في مجتمع آخر، فأنت تعطي صورة فردية في ذاتك، لكن تعطي صورة كبيرة جدا عن وطنك. نعم. تعطي صورة كبيرة عن ثقافة المجتمع مختزلة فيك، في الملابس، في الكلام، في الثقافة، في الاحترام، في التقدير، في احترام الأنظمة، في احترام العادات والتقاليد، في عدم السخرية وغيرها. فدور الفرد لا يتوقف فقط على أن يحترم العادات والتقاليد الموجودة في البلد الآخر، لابد أولا أن يكون لديه تأصيل داخلي في احترام العادات والتقاليد التي في بلده وينقلها بصورة صحيحة. كذلك دور المهم أن يكون لدى الفرد انفتاح على موضوع الحوار والنقاش والأخذ مع الثقافات الأخرى والأشخاص، ويحاول تجنب أي أحكام سابقة قد تؤدي إلى مشكلات. قد يحكم على مثلا مظهر أو ثقافة أو معتقد أو طريقة أو أسلوب أو سلوك معين رأى في بلد آخر ينتقد ويقول أن هذا السلوك سلبي، ربما هو في مجتمعهم سلوك مقبول ومتقبل ومتعارف عليه، لكن ترى أنه مخالف، فلابد أن تحترم يعني ذلك الأمر. من الأمور الهامة في دور الفرد أن يتسامح داخليا ونفسيا مع الاختلافات الثقافية. إذا ذهب إلى بلد ووجد أن هنالك بعض العادات فلست مجبرا على تغييرها، إنما المفترض تتسامح نفسيا حتى تتقبل تلك الثقافة بشكل أنها ما تؤثر على ثقافتك ولا على دينك ولا معتقداتك وقيمك.
2: نعم، ذكرتم قبل قليل دكتور أن الابن أو الشخص أو الفرد هو مرآة للأسرة، فكيف تكون الأسرة تبني السلوكيات الصحيحة والقيم النبيلة في الأبناء، وما هو دورها في التعامل مع التنوع الثقافي؟
3: مهم للأسرة وخاصة في الركنين الهامين الأب والأم أو الزوج والزوجة، وخاصة إذا كان لديهم أطفال. الطفل حينما ينتقل من بلد إلى بلد آخر، سواء كانت سياحة أو تعليم أو غيرها. فالتربية الثقافية، التربية على العادات، على التقاليد، على ثقافة المجتمع محدودة بحكم العمر الذي هو فيه، لم يصل إلى مرحلة من الوعي الكامل وعملية المقارنة بين الثقافات. هنا يأتي دور الوالدين في تعليم وتربية الأبناء على التنوع الثقافي بشكل مبسط وسهل، بحيث أنه مثلا إذا أراد أن يسافر إلى بلد مختلف عن ثقافة بلده، لكن أفراد الأسرة طبعا غير الزوجة معه أطفال سواء يعني ذكور أم إناث، لابد أن يوضح لهم الأمور الثقافية المختلفة بشكل مبسط. إن والله ترى البلد إحنا بنسافر له ترى الملابس النوعية هذه ما تناسب، الطريقة هذه في الكلام ما تنفع، الأكل اللي تبحثون عنه يعني في هذا البلد غير موجود في ذلك البلد، موضوع مثلا رفع الصوت كذا، موضوع بعض العبارات، موضوع اللعب في بعض الأماكن. وهذا مهم جدا أن تنقله الأسرة وينقله الوالدين بشكل صحيح.
2: نعم، نستكمل إن شاء الله دور الأسرة ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير وبعده نعود إن شاء الله لاستكمال فقرات برنامجنا من هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن التنوع الثقافي، فابقوا معنا.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا،
0: الحياة أخلاق.
2: مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يذاع عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. ونجدد الترحيب بسعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، الضيف الدائم لنا في هذا البرنامج. حياكم الله دكتور.
3: بارك الله فيك، نسأل الله ينفع بما تبقى من هذا اللقاء.
2: اللهم أمين. لا زال الحديث عن دور الأسرة في التعامل مع التنوع الثقافي، فما هو هذا الدور؟
3: الأسرة لها أدوار كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالتنوع الثقافي. قد تكون هذه التوجيهات أو التربية التي تقدمها الأسرة لأفرادها مباشرة وغير مباشرة. المباشرة ذكرنا قبل الفاصل فيما يتعلق بتوضيح بعض الثقافات أو توضيح بعض الأنواع، مثلا في الملابس، في الأكل، في التعامل، في غيرها للأبناء، خاصة إذا كانوا أطفالا لم يصلوا إلى مرحلة من الوعي للتعامل مع الثقافات المختلفة. هذا المباشر. غير المباشر، لابد أن يكون الأب والأم قدوة أثناء الانتقال أو التعامل مع ثقافات مختلفة. نعطي مثال. داخل البلد الذي تعيش فيه هنالك مجموعة من الشعوب المختلفة التي أتت للعمل أو أتت لوظيفة أو أتت للسياحة، لمثلا التجول في سياحة المملكة العربية السعودية أو مثلا العمل أو لأي هدف كان يعني الوصول له عبر يعني المنافذ الرسمية. هنا تنوع الثقافة والتعامل مع تلك الثقافات المختلفة، الطفل ينظر إلى الأب والأم كيف يتعامل مع الجنسية الأسيوية، كيف يتعامل مع الجنسية الأوروبية، كيف يتعامل مع الجنسية العربية المختلفة في الثقافة، في العبارات، في الكلام، في التقدير، في الاحترام. إذا الشخص ذكر عادة معينة مثلا لديهم في بلدهم، كيف رد الأب والأم على تقبل تلك العادة أو تلك الثقافة؟ فالأب ينقل صورة بالقدوة الحسنة غير مباشرة عن تنوع الثقافة للأبناء والبنات، وخاصة إذا كانوا أطفالا. لكن إذا كان العمر أكبر لابد من التوضيح أن هذه الثقافة وتعني كذا، حتى أنه ممكن يتاح الفرصة للابن والبنت إذا كانوا في مرحلة متقدمة من العمر، نقول مثلا فوق 15 سنة، أنه هو الذي يحاور ويناقش من هذه
2: ويستفسر
3: من هذه الثقافة أو هذه العادة، ونترك له المجال للاكتشاف. فهذه قد تكون من أهم الأدوار للأسرة في اختلافات ثقافات الشعوب.
2: لو يأتي الآن دور المجتمع، يعني المجتمع دائما المجتمعات من مجتمع إلى مجتمع يختلف ومن بلد إلى بلد يختلف، فما هو دور المجتمع في التعامل مع التنوع الثقافي؟
3: أولا لابد من تشجيع الحوار والنقاش واحترام التنوع بين المختلف الثقافات، سواء في البلد الذي تعيش فيه أو البلد الذي ستذهب إليه. إذا أردت أن تحترم لابد أن تحترم. إذا أردت يكون لك مجال للحوار والنقاش وربما تلبية ما تطلب، فلابد أيضا أن تعامل من يأتون إليك بالمثل، تعاملهم بالاحترام والتقدير وتلبية ما يطلبون في حدود المسموح وفق الأنظمة وما لا يتعارض مع قيمك وعاداتك ودينك والتي تربيت عليها في ذلك المجتمع. وأيضا كافحة تمييز وجميع أشكال العنصرية التي ربما يكون تتجه من خلال أفراد لديهم قصور في ثقافة أو قصور في معرفة، فيتوجه بتمييز أو عنصرية نحو شكل معين أو لون معين أو ثقافة معينة، مما يجعل نظرة المجتمع باتساع هذه الفئة أن ينظر إلى الفئات الأخرى بشيء من الإقصاء أو شيء من التمييز أو شيء من العنصرية. فالمجتمع مهم أن يكون ثقافة، ثقافة الاحترام، ثقافة التقدير، حتى لو اختلفت معك في الشكل، اختلفت معك في المذهب، اختلفت معك مثلا في القيم، اختلفت معك في العادات والتقاليد، إنما تبقى كإنسان لك الاحترام والتقدير بما أنك لم تخالف أنظمة هذا البلد ولم تتعدى على قيمه وعاداته وتقاليده.
2: نعم، يعني الانتقال من بلد إلى بلد يعني يحتاج الواحد أنه يتعرف على العادات، على التقاليد، على تقاليد البلد اللي هو بيروح فيه، الثقافة، ثقافة الشعوب. يعني أعرف أحد الأشخاص قبل ما يسافر يبدأ بوضع خطة، أول شيء يتعرف على البلد، يتعرف على أنظمته، يتعرف على عادات الشعوب هناك، حتى إذا وصل لا يقع في إحراج ولا يقع في مثلا سلوك سلبي أو ما إلى ذلك، هو أو أبناؤه أو عائلته. فالسائح أكيد له دور كبير في التعامل مع التنوع الثقافي.
3: لا شك في هذا الأمر، السائح هو سفير في ذاته، سفير لبلده، سواء كان بطريقة مباشرة وغير مباشرة. السائح هو ينقل ثقافة البلد الذي يعيش فيه إلى البلد الآخر بما يحويه في داخله من معلومات وثقافة وعادات وتقاليد وغيرها. فمهم حينما يريد السفر مثل ما تفضلت، هو أكيد أنه لابد يعرف مواعيد الطيران والسكن وأين سيذهب ورحلة السياحة التي سيذهب إليه ولماذا والوقت الذي سيبقى ومن هم الأفراد الذين معه، سواء كانت أسرة أو مجموعة من الأصدقاء أو غيرهم. فمهم أن يعرف ويقرأ ويكتشف العادات والتقاليد، الأكلات المشهورة مثلا، نوع الملابس، الثقافات، اللغات الموجودة لديهم، القوانين، قوانين المرور مثلا. فلابد من المعرفة حتى لا تقع تحت طائلة القانون. وكم من سائح ذهب وارتكب مخالفة وانتهت الرحلة السياحية وهو لا زال في رهن التحقيق أو في رهن الاعتقال وغيره، لأنه ارتكب مخالفة لم يقرأ عنها قبل. فمهم جدا أن مثل ما نتعرف على العادات والتقاليد، لابد أن نتعرف على القوانين التي في ذلك البلد. أيضا من الأمور التي على السائح معرفتها أن يستثمر وقت السفر للتعرف على تلك الثقافات. لن تسافر يوميا ولن تسافر أسبوعيا، ففرصة للتعرف على الثقافات. ما يمنع أنك تزور مثلا المطاعم وتتعرف على نوعية الأكل وكيف يصنعونه بهذا الشكل، تذهب إلى الأسواق وتشوف نوعية الملابس، تزور المكتبات وتعرف المؤلفات الموجودة لديهم، تزور الأماكن السياحية وترى مثلا النماذج والرسوم والتشكيلات الهندسية حتى تعرف ما ثقافة، تقرأ عن الأمور التاريخية. مهم جدا أن تعرف هذا الأمر. كذلك ومهم جدا، وهذه اعتبرها ملاحظة مهمة جدا، البعد عن الاستهزاء والسخرية واحتقار الثقافة الموجودة. ربما تجد فردا من أفراد ذلك المجتمع يقوم بعمل ترى أنه من وجهة نظرك يدعو إلى السخرية والاحتقار، فتحتقر وتسخر، بينما هو يرى أنه أمر طبيعي جدا وأمر مباح وأنه هو من الثقافة الموجودة والمنتشرة في مجتمع. فسخريتك يعطي أن هذا الشعب لا يحترم هذا التنوع وهذه الثقافة. بالإضافة إلى البعد عن القدح مثلا في عبارات معينة أو في اتجاهات معينة أو في تجسيدات معينة في تشكيل أو في مكان، إذا لم يعجبك المكان غادر. إذا كانت الثقافة أو الطريقة التي تم التعامل بها لم تناسبك فغادر عن هذا المكان، لست مجبرا أن تبقى في هذا المكان. ومهم جدا أننا نراعي موضوع الملابس والبعد عن الكلمات التي قد تثير الحقد والكراهية في العبارات وفي التعامل. بالإضافة إلى أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد آخر لابد أن يكون لديه قناعة تامة أن هذا البلد لديه قوانين وأنظمة ومؤسسات حكومية وأمنية واجتماعية تقوم على إدارة هذا البلد. فلا يعني أنك وصلت إلى هذا البلد تتصرف كيف ما تشاء ولا تحترم لا قوانين ولا أنظمة ولا غيره، سيطبق عليك القانون وتخسر رحلتك وأنت لازلت يعني في مشكلة قد يتأخر الخروج منها.
2: نعم، ألا ترى أن الواجب على المؤسسات الثقافية، التربوية، المدارس، الإعلام، توعية كثير من الناس سواء السائحين أو من ينتقل من شعب إلى شعب أو من ثقافة إلى ثقافة أو من يستقبل أحيانا شعوب وثقافات، ألا يكون لديهم دور كبير في التوعية والتثقيف لهؤلاء؟
3: المؤسسات تختلف، ولعل همها أكبرها انتشارا وقولا تأثيرها يومي هي المؤسسات التعليمية بالدرجة الأولى في تعزيز ثقافة الوعي بتنوع الثقافات لدى الطلاب، ومحاولة إدراج الكثير من ثقافات الشعوب في المناهج الدراسية، حتى يكون لدى الطالب معرفة مبكرة وتكون كمراحل. يعني في المرحلة الابتدائية يعطى مثلا بعض الثقافات البسيطة، ثم تتطور في المرحلة المتوسطة، ثم الثانوية، ثم المرحلة الجامعية. فالمؤسسات التعليمية لها دور كبير في الوعي. المؤسسات الأخرى الأهم والتي انتشارها يومي وكبير جدا وبشكل أكثر تسارعا هي المؤسسات الإعلامية، سواء من خلال القنوات أو الإذاعة أو الصحف أو السوشيال ميديا. كل هذه توصل الثقافات وتنقلها ربما مباشرة هذه الثقافة. فلا بد أن يكون هنالك أيضا، إذا كان في تعليق على ثقافة معينة، سلوك معين أو ثقافة معينة أو عادة معينة ظهرت في ذلك الشعب، لابد أن الجهات التي تقوم بهذا النشر توضح نوع هذه الثقافة وأين أتت وموقعها، حتى يعرف المتابع أن هذه الثقافة موجودة في المكان الفلاني، ويبدأ في عملية الوعي ونشر الوعي.
2: بارك الله فيكم، كلمة نختم بها دكتور.
3: نقول أن التنوع الثقافي هو نعمة يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها، ونستفيد من هذا التنوع من خلال الحوار والاحترام والتسامح والبعد عن الإقصاء والبعد عن العنصرية والبعد عن التمييز، وكذلك بناء مجتمع أكثر انسجام وأكثر تقدم وأكثر تناغم، حتى يكون طابع السلام هو الذي يسود المجتمعات باختلاف ثقافاتها وتنوع شعوبها.
2: بارك الله فيكم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، كنت ضيفا رائعا جميلا كما عودتنا دائما في برنامج الحياة أخلاق. شكرا جزيلا لك.
3: بارك الله فيك، ونسأل الله ينفع بهذا اللقاء.
2: اللهم آمين. الشكر لكم موصول مستمعينا الكرام من كل مكان لمتابعتكم لنا في هذا البرنامج الحياة أخلاق، وأنقل لكم في نهاية هذا البرنامج تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في حلقة قادمة وحلقة جديدة نتحدث فيها بإذن الله عن الحياة وعن الأخلاق. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الحياة أخلاق،
1: الحياة أخلاق،
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق،
1: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
1: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها،
1: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق،
1: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المروان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. رواه ابن ماجه عن أبي جعفر عنها. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم لله قلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. رواه أحمد بإسناد صحيح، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه أحمد والطبراني، ورواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي والحاكم مختصرا. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أستاذ وائل، وأهلا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتدارس أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ولعلنا في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتدارس سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنتدارس سيرته وبعض أيضا من يعني فقهه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. لكن لعلنا نبدأ دكتور بالإشارة إلى سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فالفاروق هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع كعب بن لؤي بن غالب. والفاروق كان راجح العقل رضي الله عنه، معروفا في ذلك في جاهليته، فكان مهيبا راجح العقل رضي الله عنه، وكان رجلا طويلا أبيض فيه حمرة، وكان يحسن القراءة، وهذه مهارة نادرة في قريش، يحسن القراءة. وإتقانه القراءة جعل له مهام عملية في قريش تليق بهذه القدرة العلمية، فقد كان سفيرا لقريش في عدة مهام، وهذا يؤكد أن أهمية العلم والفقه.
2: يحسن القراءة.
3: يحسن القراءة.
2: ما ذكر في السير ممن تعلم؟
3: ما أعلم، لكنه محسن القراءة، وإحسان القراءة جعله مكانة جيدة، يعني أنه كان سفيرا لقريش مع رجاحة عقل، وهذا يؤكد منزلة العلم. كل ما كان المرء عالما كل ما كان له منزلة، والطالب مثلا في الدراسة يتعب لكنه سيجد الثمرة. كذلك صاحب العلم ربما افتقر وبذل مالا في تعلمه
2: ووقته،
3: ووقته، وربما تكون الدراسة تحتاج إلى سفر، والسفر يحتاج إلى كلفة ومال، ربما كانت الدراسة برسوم تحتاج إلى بعض الكلفة، لكن العاقل محمودة. فلذلك قال أن مالك رضي الله رحمه الله افتقر في طلب العلم حتى باع بيته، ثم أنه مالت عليه الدنيا بعد ذلك. فالفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم في العام السادس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ولادته بعد عام الفيل بثلاثة عشرة سنة رضي الله عنه. ومشهور في قصة الإسلام، هي قصة وإن كانت لا تثبت لكنها مشهورة، لكن أريد أن يعني أقول الأشهر منها الأثبت منها سندا هو أن إسلامه كان لسماع سورة الحاقة. القصة مشهورة أنه دخل على أخته وعلى زوجها، وكانوا
2: سعيد بن زيد،
3: نعم، يقرأون سورة طه، فأراد أن يمسك بما عقات أنك رجل يعني مشرك وضربها، قصة طويلة مشهورة. ثم بعد ذلك يعني دخل الإسلام يعني في قلبه. هذه القصة فيها ضعف. القصة الصحيحة الأشهر سندا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، فاستعجب من القول، فقال هذا يشبه قول الشعار أو شاعر، قالوا ما هو بقول شاعر قال لما تؤمنون ولا بقول كاهن قال كاهن ولا بقول كاهن فعندها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمرو بن هشام وأبو جهل وعمر الخطاب. ولذلك يقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. فعمر كان إسلامه عز للمسلمين، وإسلامه هذا عز لما جعل الله تعالى من مكانة وقوة وقول حق، وإلا فهو قد أوذي كما أوذي جميع الصحابة. وقصة أنه هاجر مجاهرة وجهارا قصة غير صحيحة، بل إنه أوذي واعتدي عليه وخرج خفية كما خرج جلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفاروق رضي الله عنه وأرضاه لشهرته جعلت ربما عليه نسيت بعض القصص، وهي لا تثبت أسانيدها، يعني منها مثلا ما اشتهر أنه كان يبكي ويضحك على أمر في الجاهلية، ما كان يضحكه أنه كان له إله من تمر وأنهم إذا جاعوا أكلوه، ويبكيه أن له ابنة قد وأدها في الجاهلية ثم إنها كانت تنفض غبار على لحيته. والحق أنا أتكلم عن قصة الوأد، فإن الوأد لم يكن منتشرا في قريش، وكان أخو عمر الخطاب سعيد بن زيد، وكان من عشر مبشرين بالجنة، عفوا سعيد بن زيد، وكان يدور على البوادي والعرب، وإذا رأى قوما يأيدون ابنة لهم يأخذها يقول أنا أضمها لي. وعمر له 5 من البنات، ومنهن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يكنى بأبي حفص. حفص هو ترخيم لحفصة، ليس له ابن اسمه حفص، هي حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فعمر الفاروق له 5 بنات، كيف كان يأت؟ والوأد لم يكن مشتهرا في قريش، وفي بني عدي بالأخص لم يكن مشتهرا عندهم. على كل، الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كانت شخصيته في الجاهلية شخصية عظيمة، متعلمة، حكيمة، لها عقل راجح. وهذه الفقيه لا يكفي طلبه العلم، العلماء يقولون يحتاج إلى الملكة الراسخة، يعني عند الفاروق ملكة راسخة في الفقه، رجحة عقل. لو أتيت بشخص ما عنده رجحة عقل مهما تعلم لا يمكن أن يكون فقيها بارزا. اللي سميها الجويني لما ذكر أدوات الاجتهاد قالوا منها العبارة كذا في معنى، نسيت لفظها نصها بالضبط، لكن معناها الملكة الراسخة.
2: أي،
3: يعني تبقى عند الشخص
2: أشبه ما تكون بالهبة من الله عز وجل.
3: نعم، يكون عنده عقل وقلب يعي. هذه موجودة كانت عند الفاروق رضي الله عنه. لما أسلم في السنة السادسة رضي الله عنه كان إسلامه عز وفيه عبر طويلة، حتى قتل واستشهد على يد أبي الأولى المجوسي في العام 23 إذ حكم وكان خليفة لمدة 10 سنوات. كيف هذا فقيه الفاروق؟ فقيه ملهم، يعني رجل يوافق الوحي، ليس فقيها، يعني هذا أعلى درجات الإصابة.
2: أي،
3: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في من كان قبلكم محدثون وهيكم فيكم فعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رأى رؤيا أنه شرب لبنا ثم أعطى الفاروق فضلته فشرب فأول بالعلم. وله ثوب من الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم له، أن له ثوب وإزار يجره، فأولت بالعلم والدين. الفاروق رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في 3، في حجب النساء، وأيضا في لما تظاهر النساء عليه قال: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذه أيضا وافق الوحي فيها. وكذلك وافقه في الثالثة، في تذكر الشيخ وائل أنا وهمت، وافقه في 3 الحجاب: وعسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، والثالثة تأتي إن شاء الله. فالمهم أنه كان محدثا ملهما رضي الله عنه. ومن هذا الإلهام الذي كاله كان فقيها مقاصديا رضي الله عنه. وهو له أعمال كثيرة،
2: مقام إبراهيم،
3: نعم، واتخذ مقام إبراهيم وصلى، هذا الثالث. نعم، الفاروق سيرته عدل وله قصص كثيرة مشهورة، وأنه كان يعس بالليل ولما مر على امرأة ومعه أسلم مولاه والمرأة دخل عليها فإذا هي يعني يصيح صبيان وشوعة، فقال لها قام وقالت وجد أنهم جوعة ليس لديهم شيء، فقال عمر ما بكم؟ قالت يعني أضاعنا عمر، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه ولم تعمل أنه عمر وما يدري عمر عنكم، قال يتولى علينا ولا يعلم عن حالنا، فذهب وأخذ لها يعني طعاما من بيت المال، وهو بالمناسبة أول من جعل بيتا للمال عمر رضي الله عنه، وأتى بطعام لها وقال له أسلم مولاه أحمله عنك، قالك لن تحمل عني وزري يوم القيامة. فعمر كان عادلا إماما مشهورا بالعدل، هو أول من وقت توقيت الهجري، الأشهر الهجرية معروفة من قبل الإسلام، وكانت وتعلم قريش أن منها أربعة حرم، وذلك لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وتعلم العرب ذلك، لكن كان العرب ربما تحايلوا، إنما النسيء زيادة في الكفر. المشركون كانوا يتلاعبون بالأشهر، عندهم أربع أشهر حرم
2: ثابتة،
3: معروف أن أربع حرم في السنة، لكن حانوا يقدمون وآخرون، وهذا دليل على تحريم الحيل في الفقه. يعني بعض الناس ربما تحايل يقول خلاص هذا محرم، لكن التقديم والتأخير ما جعل الحلال الحرام حلالا، فهم يغيرون فقط، لكن بقيت صورة الحقيقة أن وإن غيروا في الأشهر الحرم بقيت، والله تعالى قال زيادة في الكفر. فالمشركون يعني هذه الأشهر لم يبتدعها الفاروق، لكن الفاروق هو الذي بدأ التأقيت الهجري، استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجع تاريخ المسلمين، فمن قائل نجعله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من قائل بموته، من قائل بكذا، حتى قال علي رضي الله عنه وارضاه أرى أن نؤقت ونؤرخ بمحرم، فإنهم انصرفوا الناس من الحج، الناس انتهوا من الحج، فقال هو الرأي،
2: فكان هو رأي علي بن أبي طالب،
3: نعم، وأقره عمر، فأصبح الشهر الأول وشهر محرم، هذا هو الشهر الأول للتأقيت، وأقته بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وارضاه سيرته مليئة بالعدل، مليئة بالفتوحات الإسلامية، ومشهورة قصة القادسية، حتى يعني كاد أن يخرج لها بنفسه، ولها منزلة عظيمة في فتوحات الإسلام. وقيل له لما أراد أن يخرج لأهميتها قيل له ابعث الأسد في براء شمه أو كذا، يقصدون به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فبعثوا سعد بن وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو الأمير على القادسية، وأيضا له لما رمى أرطبون الروم بأرطبون العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فكان عمر ملهما ذكيا في اختياراته، كان إماما مقاصديا عمر، لم يكن نصيا، وهذا ترى يميز فقه عمر. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول بأن عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه كان أخذ تسعة أعشار العلم، وفي رسالة علمية مؤلفة في الفقه المقاصدي لعمر، وفي رسالة في الاقتصاد العمري، وفي رسالة في القضاء العمري، وفي رسالة علمية في كل جوانب الإدارة والاقتصاد والفقه، في قضائه، في فقهه رضي الله عنه وارضاه، وثمة موسوعة فقهية أيضا في أقواله رضي الله عنه. فعمر سند فقهي لعلماء أجلة، يقال بأن مسعود هو خريج مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك مسعود فقيه رضي الله عنه، وفقه يقال بأنه استقاه من عمر، وكان معجبا بعمر. وابن عباس كان كثيرا ما يسأل عمر رضي الله عنه وهو معجب بفقهه، ولنا إن شاء الله ذكرنا يعني مسائل فقهية ونماذج بيان بعض هذه المسائل والله
2: أعلم. بمشيئة الله تعالى. اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام فاصل قصير، بعده نكمل حديثنا حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض سيرته التي تحدثنا عنها. بعد الفاصل إن شاء الله سوف نشير إلى بعض النماذج من فقهه رضي الله عنه. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام
2: الفقهاء. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بك مجددا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالمستمعين ومستمعات جميعا.
2: دكتور، نكمل حديثنا حول فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعض هذه النماذج التي سنأخذها، والنماذج كثيرة لكن نشير إلى بعض إن شاء الله.
3: لا، كما أسلفنا قبل الفاصل بأن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول مسعود ذهب ب19 العلم، وهو الملهم المحدث الذي وافق الوحي، فلا شك، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. عمر من مزايا فقهه الظاهرة جدا المقاصد، فكان عمر رضي الله عنه وارضاه مقاصديا، فيعني لا ينظر للنصوص فقط نظرة عابرة، بل إنه ينظر الحكم والمعاني والعلم. يعني سأذكر بعض المسائل تدل على النظرة المقاصدية عند عمر رضي الله عنه. في عام الرمادة والمجاعة التي حلت بالمسلمين، عمر رضي الله عنه وارضاه لم يبعث المصدقين، ما بعث الجباء للزكاة، مع أنه في ناس عندهم أموال تجب عليهم الزكاة، لكن هذه النظرة من عمر رضي الله عنه وارضاه أنه في هذا العام في المجاعة ربما الناس ظنوا بمالهم، ربما وقع منهم شيء من ذلك، كان عليهم مشقة، ربما واسوا من كان بجوارهم، فتركهم العام الذي بعده وأرسل السعاة يأتون بمال هذا العام والمال العام الذي قبله. أعظم من ذلك، لا يمكن أن تعطل حدود وحد السرقة. عمر رضي الله عنه مشهور في السير أنه في عام الرمادة ما قطع سارقا. السرقة توفرت في النظر أنت النصي، تقول سارق سرق من حرز وأخذ نصابا. عمر رضي الله عنه وارضاه رأى أن المجاعة والمسغبة الشديدة التي حلت بالمسلمين شبهة تدرى بها الحدود. وعمر، ومن هو عمر؟ الورع التقي الذي يخاف من الله عز وجل خوفا شديدا، لا يمكن أن يجرؤ على قول مثل هذا القول إلا يكون عنده عمق فقهي كبير مستقى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مسألة سهلة أن يتغاضى عن حد من حدود الله عز وجل، لكنه من عمق فقهه رأى أنه في هذه الحال يسقط هذا الحد. من المقاصد عند عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أسقط وعطل في فترته سهم المؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم من أهل الزكاة، وأعطاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لما كان في زمن عمر رضي الله عنه جاءوا يطلبون لم يعطهم، فقال كان هذا سهما لما كان الإسلام محتاجا لكم، أما اليوم من شاء أن يسلم فليسلم، ومن شاء فالإسلام غني عنه، فأوقف سهم بعض المؤلف قلوبهم ولم يعطهم رضي الله عنه وارضاه. هذا من فقه المقاصد، لأن المؤلف يقول نرى أن الإسلام إذا ضعف احتاج أن يعطي من ماله يتألف، وإذا قوي الإسلام
2: لا يحتاج.
3: هذا نظر مقاصدي له، هذا من نظر مقاصدي له رضي الله عنه وارضاه. الآن بالقرائن، الآن جارك الله مسألة فقهية ذكرها الفقهاء، لو أن رجلا قتل رجلا في بيته وثم ادعى بأن هذا الرجل قد أتى أهله أو دخل على أهله، ف العلماء قاطبة، يعني جماهير العلماء يقولون بأن من ادعى قتل رجل في بيتي وادعى أنه على أهلي يلزم أن يأتي بأربعة شهود، لأن الزنا لا يقام حد الحد فيه إلا بأربعة شهود. أي. ومن أين يأتي الرجل بأربعة شهود في بيته؟ لكن قالوا لو قيل بذلك استبيحت الدماء، يعني يصبح كل رجل يقول بأن فلان يقتل رجل فلان يقول أتوا في بيتي وخلاص وانتهت القصة. فقال علي رضي الله عنه وارضاه أربعة شهود وإلا قتل. فهذا عمر رضي الله عنه وارضاه جاء رجل من الأنصار فقتل رجلا في بيته، وقاله أمير المؤمنين لما فعلت هذا؟ قال يا أمير المؤمنين إنما ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي. فعمر نظر في القرائن لصلاح هذا الرجل ووقت القتل ودخول الرجل للبيت، فأهدر دمه ولم يقتص له. ومع أنه الأصل أنه لا يمكن أن يقام هذا القتل وأن يثبت إلا بأربعة شهود. هذا كله دلالة على العمل المقاصدي عند عمر رضي الله عنه، كما أسلفنا في فقه الصديق أنه كان يعطي العطاء بالسوية. عمر رضي الله عنه كان يعطي العطاء بحسب المنزلة والمكانة، فأهل بدر لهم مزية يعطيهم زيادة، وكان يعطي السابقين أكثر، وله في ذلك قصص، ويعطي بعضهم أكثر من غيره، حتى إذا احتج يقول له أنه هذا كان يعني له في الإسلام غناء، وهذا من سياسة عمر رضي الله عنه. فمذهب عمر أيضا في الولايات يعني قد يكون مذهب فقهي إداري. عمر رضي الله عنه كان مشهورا مذهبه كما يقول نص عليه العلماء أنه لا يبقي الوالي، كما قال ابن حجر مذهب عمر أنه لا يبقي المرء في الولاية أكثر من أربع سنوات. اليوم ترى تشكيل وزاري مثلا كل أربع سنوات يحصل فيه تغيير، حتى يعني في بعض المؤسسات الإدارية كل أربع سنوات يعني يغيرون الإدارات،
2: يعاد تشكيل
3: وهكذا. هذا قد يكون هو سبق عمري رضي الله عنه، وكان له عبارة يقول إن كان يعني عدلا وأمينا فإن الناس يملونه بعد أربع سنوات، خلاص ما قصر حاط اللي عنده والناس يملونه، وإن كان فاجرا كفاهم من فجوره أربع سنوات، يعني ما يطيل عليهم يكفي. فهذا من فقه عمر رضي الله عنه ومن مسائله المشهورة. أيضا من المسائل المشهورة له رضي الله عنه الأمر بأحكام القصاص والقتل أنها لا ينفرد بها القاضي، وهذا كان باب عظيم من قضائه. عمر في القضاء منظومة مستقلة، وفي رسالة القضاء في عهد عمر رضي الله عنه، ولما درسنا في الجامعة الإسلامية كان كتاب مقرر علينا، وهذا الكتاب ذكر نماذج كثيرة من قضائه، ويكاد يكون عمر مدرسة قضائية لأن خلافاته طالت ومجالس القضاء عنده كثيرة، كان منها مركزية الدم. إذا كان ثمة قصاص ما يمكن أن يكون هذا الأمر من صدور القاضي المكلف، بل يبدو أن يرجع إلى عمر رضي الله عنه وارضاه احتياطا لأمر الدماء.
2: ودكتور، الحديث عن شخصية عمر أيضا لو أردنا أن نتحدث فقط عن الإلهام وموافقته للوحي في تلك الموضوعات التي ذكرناها، لربما يعني كفانا الحديث عن هذه الشخصية بهذا الإلهام في موافقته لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي في تلك المسائل.
3: بلا ريب، وهذا يدل على مكانته وعلى عمق فقهه وعلى دقته، وأن الإصابة عنده عظيمة في الفقه، فإصابة عمر في المسائل الفقهية كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذكرنا هنا مسألة التي ختمنا بها، مسألة القرائن، عمل القضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، قلنا المركزية. عمر عزل قاض من القضاة أصلح بين اثنين بدينار، يعني أتاه خصوم فجاء الخصم وقال بأنه يعني يدعي بكذا، فتحمل عنه القاضي الدينار فعزله وقال إنما وليتك للفصل لا للصلح. يعني القاضي ما يكون القاضي يفصل،
2: ما وصلت للقضاء إلا أن تحتاج فصل،
3: يعني فصل. أما أنت الآن هنا يعني هذه الرقة وتحمل عن هذا وتحمل عن هذا، ما أصبحت قاضيا، لذلك هذا لجنة إصلاح خاصة
2: دون القضاء.
3: لكن القاضي ما القاضي إنما يصلح في أحوال ضيقة يقول العلماء، والصلح يستدعي له إن أشكل وإن تبين الحكم فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء الأرحام. يعني القاضي الأصل ما يصلح إلا إذا أشكى عليه الحكم أو خاف فتنة تحصل بين الخصوم، لكن يصبح القاضي مكان إصلاح ومكان هذا ليس من الفقه المحمود عند العلماء رحمهم الله. عمر رضي الله عنه وارضاه أقوال الفقهية فيها موسوعة كبيرة ونصوصه كثيرة، لكن اخترنا نماذج من الفقه المتميز الذي يحتذي به الفقيه، خصوصا المقاصد، ليكون الفقيه ناظرا في المعاني ليس جامدا على الألفاظ والمباني، والله أعلم.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا يا دكتور، بارك الله فيك.
3: وائل، وشكرا لك ولجميع الفريق معنا والمستمعين والمستمعات،
2: بارك الله فيك. كل الشكر لضيفنا الكريم. أيضا مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل الحمدان الصبحي، نلتقيكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظره.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم حديث عظيم عن موضوع الصبر. إن جميع المطالب العالية والمقاصد السامة من تحقيق إنجازات علمية أو تحصيل ربح أو نجاح في عمل أو تربية ولد لا تنال إلا بالصبر. فالصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو نوع من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها، وهذه القوة تمكن الإنسان من تحمل المشاق والمتاعب والآلام. الصبر أيها الإخوة حبس النفس وفطامها عن مشتهياتها ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع الشهوات والملذات والراحة والكسل والإخلاد إلى الأرض، وهو مر المذاق لكن عاقبته حميدة. قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقيل هو كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى مع الرضا بقضاء الله وقدره. وكان سفيان الثوري يقول: ثلاث من الصبر، لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك. وقال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. والصبر نوعان: صبر محمود وصبر مذموم. وحقيقة الصبر أيها الإخوة أنه خلق فاضل يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. هذه القوة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشاق والآلام، فيفعل المأمور

له شبع النفس، وإن كان حبس النفس عن الثرثرة والكلام الكثير الذي لا يجمل ولا يحسن أن يتكلم به الإنسان سمي كتمان السر، وإذا كان فضول العيش سمي زهدا، وإذا كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا، وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة، وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا، وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا. فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر، وهذا يدل على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومنزلة الصبر في الإسلام عظيمة. قال ابن حبان رحمه الله: الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له. وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن عشرات المرات، وأنه لا غنى للعبد عنه بحال، وقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالصلاة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقال سبحانه وتعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وذلك أن الاستعانة بهذين الأمرين يسهل على الإنسان القيام بسائر الطاعات وكف النفس عن سائر المعاصي، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أوجب الصبر فطم النفس عن أهوائها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه. وقال ثابت البناني: كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وللصبر فضل عظيم، فذكره الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 70 موضعا، وقد قال أهل العلم أنه يصل إلى 90 موضعا، وكثرة ذكره وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تبارك وتعالى. ومما يدل على فضله أن الله جل وعلا أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام كما أمر به إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومما يدل على فضله أن التواصي بالصبر قرين الإيمان. قال الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنه لا يمكن أن يحقق العبد الإيمان وأن يسلك الصراط المستقيم الذي أمره الله جل وعلا بسلوكه إلا بالصبر، وقد لا يتمكن من الصبر إلا بالتواصي عليه، لأن النفس قد تشغلها المصائب والهموم، وقد ترهقها الأعمال والتكاليف التي أنيطت بها، فيحتاج إلى التذكير بين الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله جل وعلا ويصل إلى مطلوبه. قال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: وإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فلولا صبره على ترك ما يهواه وغض الطرف عما يتمناه لنازعته نفسه إلى فعل كل شر وترك كل خير، فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. الصبر في الكتاب والسنة. الصبر في القرآن، قال الإمام أحمد رحمه الله: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وذلك على وجوه متنوعة متعددة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر به أمرا صريحا في مواضع كثيرة من القرآن، فقال سبحانه: واتبع ما يوحى إليك واصبر، وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثانيها أن الله جل وعلا نهى عن ضده، قال: ولا تستعجل لهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا
وقال:

0: بالحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ثالثها تعليق الفلاح به، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورابعها الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخامسها تعليق الإمامة بالدين به وباليقين، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسادسها الظفر بمعية الله، قال: إن الله مع الصابرين. وسابعها جعل الله للصابر من الفضل ما لم يجعل لغيرهم، فقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وثامنها أن الله جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وتاسعها تعليق النصر بالصبر والتقوى، قال: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وعاشرها أن الله جل وعلا جعل الصبر مع التقوى جنة عظيمة من كيد العدو، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، موت قبيلة أيسر من موت عالم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. وليس عندهم موت العالم إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، ألا فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

الإخلاص صفة من صفات المؤمنين، ومنزلة من منازل المقربين، وهو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل أجمعين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في إخلاصهم لله رب العالمين. يقول الأعمش رحمه الله: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في مصحف، فاستأذن عليه رجل فخبأ المصحف، فقلت له: لماذا؟ قال: لأن هذا دخل علي مرارا وأنا أقرأ، فلا أريده أن يقول في نفسه: هذا يختم كل يوم. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه شيء. فهلا أصلحنا سرائرنا وأخلصنا في أقوالنا وأفعالنا؟ آية وعظة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الشيطان الرجيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولا

يشهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجلوس بوضع باطن القدمين على الأرض وضم الساقين والفخذين بالذراعين إلى البطن يسمى في اللغة الحبوة والاحتباء، وقد ورد النهي عنه في خطبة الجمعة، قيل لأنه مظنة النوم ومجلبة للنعاس، وقيل لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة لأنهم كانوا يلبسون الأزر وليس تحتها سراويل طويلة تستر العورة، وقيل لأنه يؤدي إلى خروج الريح.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة جعلنا لها عنوانا امتدادا للحلقة السابقة، ثمرات المطابع في جزئها الثاني. وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن تاريخ المطابع، وعن أول مطبعة وأين كانت، وعن أول كتاب طبع باللغة غير العربية، وذكرنا أيضا أول كتاب طبع في باللغة العربية ومتى كانت الطباعة. ثم عرجنا حقيقة على أول المطابع في الشرق الأوسط، وتحدثنا عن الأستانة، ثم انتقلنا إلى حاضرة العالم الإسلامي القاهرة، وتحدثنا عن مراحل الطباعة فيها. وكان هناك كما ذكر ضيفنا مراحل، ذكر منها مرحلتين، واليوم سنبدأ بالمرحلة الثالثة. لكن قبل هذا دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، احنا كما ذكرتنا في المقدمة تحدثنا عن مرحلتين، دعنا اليوم نبدأ بالمرحلة الثالثة في مراحل الطباعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن مراحل من مراحل النشر في مصر بالذات، وسنأتي على غير مصر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذه المراحل الأربع مستفادة من كتاب تاريخ نشر التراث العربي. سأتي على مرحلة بسرعة ثم المرحلة الأخيرة. المرحلة الثالثة مرحلة دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية معروفة جدا ومهمة جدا، وهي مثل ما نسميه الآن بالمكتبات الوطنية. عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية عندنا المكتبة الوطنية، هي مكتبة الملك فهد في مدينة الرياض، وما يسمى بالردمك، وهو رقم الإيداع في جميع المطبوعات التي تطبع في المملكة أو التي أيضا تدخل من خارج المملكة.
2: لابد لها من ردمك.
3: لابد لها من ردمك. هذا يؤخذ من المكتبة الوطنية عندنا، وهي مكتبة الملك فهد رحمه الله. فهذه مكتبة الكتب، دار الكتب المصرية، مكتبة وطنية فيها كتب كثيرة، ويعني لها أعمال كثيرة، وأخرجت تفسير القرطبي ودرء تعرض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله، وصبح الأعشى وغير ذلك. فيه واحد من العلماء التراثيين لابد أن يعرج عليه.
2: هذا الرجل هو عرب هذه المرحلة مثلا، ولا له أثر كبير؟
3: له
2: فيه
3: أثر في أشياء كثيرة، منها ما سأذكره بعد قليل. هذا الرجل يسمى بشيخ العروبة، وهو أحمد زكي باشا. كان صاحب صلات بالأوروبيين، فاستفاد من طريقتهم في تحقيق الكتب. الأوروبيون وإن كان كثير من المستشرقين له أهداف لا تخفى، وبعضهم حسن النية وبعضهم سيء النية جدا وبعضهم حاقد وبعضهم مزور للحقائق، لكن يحمد لهم أنهم عندهم جلد عظيم جدا وأنهم شرعوا لنا مشرعا جميلا وهو طريقة تحقيق الكتب. نعم كانت تحقيق الكتب كان عندنا في السابق، لكنه بهذا الضبط وهذه الدقة وهذا المنهج نحن أيضا استفدنا منهم في هذا. فكان الذي نقل إلينا هذه الخبرات هو أحمد زكي باشا، يسمى شيخ العروبة. وفي ذلك يقول عبد السلام هارون، عبد السلام هارون إذا ذكرت كتب التراث وذكرت أيضا تحقيق الكتب يعد من الطبقة العالية جدا، وهو الذي حقق كتاب سيبويه وكتب الجاحظ. ويقول عبد السلام هارون رحمه الله: ولعل المغفور له أحمد زكي باشا هو أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث. ويذكر أن كلمة الآن هذا الكتاب تحقيق فلان، تأليف فلان وتحقيق فلان. المحقق هو الذي ينقل ما في المخطوط إلى المطبوع، وهو الذي يقارن بين النسخ، وهو الذي يعلق، وهو الذي يخدم الكتاب. أول من كتب كلمة تحقيق على الكتب هو أحمد
2: زكي باشا.
3: زكي باشا يقال هذا يعني. وأيضا له كتاب اسمه علامات الترقيم في اللغة العربية، وهو أيضا كتاب يعني رائد في هذا المجال. المرحلة الرابعة كما ذكرت قبل قليل هي مرحلة الأفذاذ من الرجال كما سماهم الطناحي رحمه الله، وهو يعني أربعة من المحققين الذين أثروا الساحة العلمية وأثروا فيها، وهم كما عدهم، طبعا قد يخالفه أحد يقول لا هم أكثر من أربعة، بعضهم يقول يعني غير هؤلاء وهكذا، لكن هو ذكر أربعة: أحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون والسيد أحمد صقر. هؤلاء الأربعة وأمثالهم كانوا رجالا أفذاذا من حيث قوتهم العلمية والعملية، ومن حيث أيضا شيء مهم جدا، من حيث نصرة الإسلام والعروبة، يعني تجد عندهم حرص وفروسية وقوة، وأنت تقرأ لهم تشعر بالعزة، تشعر بالقوة، تشعر بمكانة الدين، بمكانة اللغة العربية، فيبثون فيك من أساليبهم ومن روحهم رحمة الله عليهم. وكانوا أيضا يخطئون المستشرقين

0: هؤلاء أقوى من المستشرقين.
1: نعم
0: والمستشرق عنده أيضا مشكلة، عجمة اللسان مهما كان لا بد أن تبين ولا بد أن تؤثر في الفهم، لكن هؤلاء العلماء الذين هم من العرب، من أصول العرب، ودرسوا على العرب وعرفوا العربية بشكل عظيم، هذا لا شك أنهم أقوى. المقصود أن هؤلاء العلماء الأربعة يعني أثروا تأثيرا عظيما. أولهم وأولاهم بالحديث، إذا أردنا أن نبدأ الحديث، إيه نعم، أحمد شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل مؤثر جدا في تاريخ النشر العربي، فنشر كتاب الرسالة للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر إليه العلماء وجدوا رجلا أعجوبة من ناحية الذكاء والفهم وحسن الاستنباط من الأحاديث من الكتاب والسنة، ذهل منه العلماء حقيقة، ذهلوا. حتى الإمام أحمد رحمه الله لما دخل فإذا سفيان يحدث وإذا الشافعي أيضا يقرأ في حلقة أخرى، فذهب إلى حلقة الشافعي فقيل له تترك سفيان بن عيينة وهو الرجل العظيم جدا في ما يتعلق برواية الأحاديث، قال إن فاتك رواية بعلو أخذتها بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى فإنك لا تدركه. يعني عقل هذا الرجل متميز جدا،
1: عبقري،
0: وكان إلى عبقريته صاحب سنة واتباع وخشية وتقوى وعقيدة صافية ليس فيها من الخلل ولا من الدخل شيء.
1: ولذلك أظن كانت بنت الإمام أحمد تسمع كثيرا ما كان يطري الشافعي، ولما جاء عندهم كان استقلت، أبوها يصلي طول الليل وهو
0: نعم. هذه مذكورة، ولكن أيضا من الأشياء المذكورة أن الإمام أحمد قال لابن الشافعي أبوك من الرجال الذين أدعو لهم في كل ليلة، أو كما قال الإمام أحمد. قصة مع الشافعي عجيبة، وتقديره للشافعي عجيب جدا. في واحد أيضا في طبقة هؤلاء الكبار جدا وهو من أكبر أئمة الدنيا في الحديث، اسمه عبد الرحمن بن مهدي. هذا بن مهدي لما رأى الذكاء الخارق قال للشافعي اكتب لنا شيئا في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فألف له كتابا وأرسله رسالة، رسالة عادية
1: سماها رسالة وهي كتاب.
0: أي نعم، فلما أرسلت عن طريق رسالة سميت الرسالة، كأنها أرسلت من الشافعي إلى بن مهدي. وبن مهدي قد يكون أكبر سنا ومن الشافعي، لكن الشافعي له هذه الميزة العظيمة،
1: الملك اللي أعطاه الله.
0: فهذا الكتاب، أنا معليش طولت، أنا أحب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، وهذه الطبقة يعني إذا جاء ذكرهم أحب أن أفيض فيهم فسامحوني. كتاب الرسالة للإمام الشافعي حققه الشيخ أحمد شاكر تحقيقا، يعني كما يذكر أنه تحقيق مذهل، وأنه مستكمل لأسباب التوثيق والتحقيق، وكان اعتماده في نشرته تلك على مخطوطة قديمة جدا كتبت بخط الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي.
1: الله، هذه نسخة فريدة جدا
0: جدا، يعني لها 1200 سنة تقريبا. وبالدقة يعني يقال إنها يعني كتبت عام 65 و200، يعني أقل من 1200 سنة تقريبا، بعشر سنوات الآن.
1: سبحان الله،
0: أي والله شيء غريب جدا. من الكتب التي نشرها الشيخ أحمد شاكر وكانت على،
1: طبعت في أي مطبعة النسخة هذه الفعل؟
0: طبعا هي كتاب الرسالة ترى طبع
1: تحقيق أحمد شاكر،
0: طبع كثيرا جدا، طبع كثيرا جدا، وطبع بعد ذلك طبعات أخرى. ومن يعني أنا لا أحب الآن بالضبط أن أسمي في ذهني بعض
1: لكن نار معينة،
0: إيه نعم، لأنها الحقيقة يعني هي مسؤولية، فلا يريد الإنسان أن يفضل نسخة على نسخة.
1: لكن هناك
0: لكن إذا قيل تحقيق أحمد شاكر
1: خذها وأنت مغمض،
0: إيه نعم، التحقيق النسخة الأصلية أو المصورة عن النسخة الأصلية، فلا شك أن هذه في الدرجة العالية. أيضا من الكتب التي حققها كتاب اسمه المعرب للجواليقي، وما زال العلماء إلى يومنا هذا يعجبون من حسن تحقيقه لهذا الكتاب.
1: هذا المعرف في اللغة أظن.
0: إيه نعم.

0: الجواليقي، نعم، لأبي منصور الجواليقي، ويعجبون الحقيقة من تحقيقه له وحسن تعليقه عليه رحمة الله عليه. هذا أحمد شاكر، باقي ثلاثة إن شاء الله ما نطول عليكم. الثاني من هؤلاء الأربعة المتميزين
1: الجبال
0: محمود شاكر، وهو علم الأعلام، شيخ العروبة في هذا يعني العصر أو هذا القرن. وكان من
1: علاقته بأحمد شاكر
0: هو أخوه، طبعا
1: أخوه،
0: أخوه
1: الله.
0: نعم أخوه، وهذه الأسرة أصلا أسرة كبيرة جدا، أولهم أبوهم محمد شاكر رجل عالم كبير، وكان قاضي قضاة السودان، مصري لكنه كانت مصر والسودان شيء واحد. ولذلك أحمد شاكر درس في كلية في أول ما درس في السودان. وأيضا محمود شاكر تتلمذ على أبيه وعلى الجو الذي كان فيه. وهناك رجل اسمه علي شاكر أيضا. الأسرة فذة،
1: أسرة علم
0: فذة، فذة بشكل عظيم جدا. محمود شاكر أيضا جبل كبير جدا، حقق تفسير الطبري وطبقات فحول الشعراء ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهذان الكتابان لعبد القاهر الجرجاني الذي يعد علما في مسألة البلاغة. محمود شاكر رحمه الله تعالى توفي عام 1418 قبل وفاة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بسنتين،
1: سبحان الله.
0: وفي تلك الحقبة توفي كثير من العلماء،
1: هذيك السنتين
0: يعني السنتين ثلاث أو أربع،
1: ومن 18 إلى 2021.
0: نعم، توفي الشيخ بن باز، وتوفي
1: الألباني، أظن
0: الألباني رحمه الله، وتوفي ابن عثيمين، وتوفي محمود شاكر، وتوفي أنا حصرتهم فوجدت 20 من الأعلام توفوا في 4 أو 5 سنوات رحمة الله عليهم، يعني 1420 وقبل وبعد. أيضا عبد السلام هارون رجل كبير جدا.
1: خلني أخذه بعد الفاصل، إيش رأيك؟
0: طيب ممتاز، يحتاج هو إلى
1: عشان ما نقطع حديثك. نعم. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. كرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله.
0: الله يسلمك وبارك فيك.
1: احنا لازلنا في الحديث عن المرحلة الرابعة، وذكرت لنا أعلام هذه المرحلة الرابعة، بدأت بالشيخ أحمد شاكر ثم محمود شاكر، والآن سنذكر الثالث الفذ من هؤلاء الأفذاذ.
0: هذا الرجل الثالث هو عبد السلام هارون، وهو قريب لهم، ابن خالهم، أظنه ابن خالهم، رجل كبير في سن.
1: عبد السلام أظنه ابن خالهم،
0: اي نعم، ما ادري والله من اللي ولد خال الثاني، لكن لا شك ان واحد لو واحد منهم ولد خال الثاني، محمود شاكر وعبد السلام هارون، والتقصير مني يعني، يعني ما ما ما بحثت المعلومه بشكل جيد. فهذا الرجل عبد السلام هارون حقيقه ابلى بلاء حسنا، سواء كانت تحقيقاته في الدرجة العليا جدا أو في الدرجة العليا أو في الدرجة دون العليا، لكنه نفع الله به العربية نفعا عظيما جدا. فحقق كتبا يعني لها قيمة عظيمة جدا، منها مثلا كتاب سيبوي، وعدد كبير من كتب الجاحظ كالبيان والتبيين وكتاب الحيوان، ومعجم مقاييس اللغة، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي، شيء عظيم يعني، شيء لا يقوم به الحقيقة إلا لجان، ومع ذلك
1: سبحان الله.
0: ثم أيضا له مشاركات، مثلا مختصر سيرة ابن هشام، وهو كتاب أوصي بقراءته، اختصره اختصارا جميلا. فإذا كان الكتاب لعالم والذي اختصره عالم، فخذ به وأنت مطمئن.
1: والبركة في الوقت، أنت قلت يحتاج لجان،
0: هذه يحتاج لجان،
1: لكن سبحان الله كان هناك بركة في أوقات وتفرغ كامل لهذا
0: شوق ضيف في طبقة تلاميذ هؤلاء.
1: إيه؟
0: ليس في طبقتهم، في طبقة تلاميذهم، وهو أيضا من كبار علماء مصر اللغويين رحمة الله عليه. يقول إن ابن سيدة صاحب كتاب المخصص في اللغة، وكان كفيف البصر وصاحب كتاب المحكم، يقول ألف هذين المعجمين ولو أرادت لجان أن تؤلفها لما استطاعت إلا بشق الأنفس. لجان، وهذا الرجل كفيف حافظ يملي من حفظه، سبحان الله، ذلك فضل الله
1: يؤتيه من يشاء.
0: الرابع من هؤلاء، وأنا لا أريد أن أطيل على المستمعين لأن الحلقة اليوم كأنها شوي
1: سرد تاريخي جميل لهذه المرحلة اللي حين قد تخطر في بال الإنسان، كيف بدأت الطباعة؟
0: صحيح،
1: أول
0: صحيح. أيضا هذه أسماء لا بد أن نعرفها الحقيقة، فيعذرني من يسمع هذا اللقاء واللقاء الذي قبله وليس له عناية بهذه الموضوعات، يعذرنا أن المسألة حقيقة تحتاج إلى لفتة، تحتاج إلى
1: وقفة وفاء حقيقة،
0: إلى وقفة وفاء
1: للأمانة.
0: فإن سرك ما في هذه الحلقة وإلا فاعف عنا يا أيها المستمع ويا أيتها المستمعة.
1: جميل.
0: السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الطبقة، وهو عالم قوي نشر كثيرا من الكتب، منها تأويل مشكل القرآن وإعجاز القرآن الباقلاني ومناقب الشافعي وغير ذلك. يعني
1: أظن كأنه من المعلومات اللي ذكرت لي أنه حقق كتاب ديوان علقمة وهو لا زال شاب صغير في المرحلة الثانوية.
0: نعم، سبحان الله، هؤلاء يعني
1: عجيب. يعني
0: فيه مثل عامي، أنتم تسمحون في الإذاعة؟ معليش، يعني يمكن ينتقدني بعض الناس لكن سامحوني عليه. يقولون فرخ الحر، يعني الصقر،
1: الصقر
0: الفرخ حقه يجوزي في البيضة، بمعنى أنه يصدر
1: أصواتا
0: وهو لا زال في بيضته، بمعنى أنك تجد العالم من يوم أنه صغير، من يوم أنه عمره 15 أقل أكثر، واضح عليه النبوغ وأنه سيصبح عالما،
1: ركزته واضحة
0: سبحان الله العظيم. فهذا الرجل مثلا، وأيضا محمود شاكر كان ابن 17 سنة وكان يضارع الأكابر، وله مقالات طلعت عليها عمره 17 سنة، وله مشاركات، وله قومة قوية جدا ضد طه حسين، ومناقشة في كتاب المتنبي، يعني أشياء تاريخية تحتاج إلى بسط كبير. فأنت ذكرت قبل قليل أن فعلا أن أحمد صقر حقق كتابا وهو في المرحلة الثانوية، مع أنه كتاب صعب، تحقيق ديوان علقمة بن عبدة من الشعراء الفحول الكبار الذين ربما بعض شبابنا الآن لا يستطيع
1: أن يقرأ
0: بيتا واحدا قراءة صحيحة.
1: سبحان الله.
0: هذا واقع ترى، غير ليست يعني من باب المبالغة.
1: جميل.
0: ننتقل يا شيخ الآن، يعني يبدو أن ما عاد بقي من الوقت الكثير، فنخرج من جو مصر إلى أجواء أخرى.
1: جميل، ما هي الأجواء الأخرى التي تريد تعرج عليها؟
0: نريد أن نتكلم عن بعض البلدان الأخرى.
1: جميل، تعال نتحدث عن يعني علماء محققون ناشرون عرب كثير في غير مصر وحوالي مصر.
0: سأسرد بسرعة لكي لا يضيق الوقت، ثم أختم ببعض الكتب التي خرجت من بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية.
1: جميل.
0: من المحققين الكبار جدا الشيخ عبد العزيز الميمني الراجاكوتي، هذا هندي، وهو يعني له قيمة هائلة جدا وكبيرة عند العلماء، وهو في طبقة أعلى سنا من عبد السلام هارون ومحمود شاكر ونحوهما. فيه أيضا محقق فلسطيني اسمه إحسان عباس، وله الكثير من التحقيقات كوفيات الأعيان ونفح الطيب والتذكرة الحمدونية. ومن المحققين أيضا المعروفين الشيخ شعيب الأرناؤوط، حقق كثيرا جدا من كتب الحديث، الشيخ عبد القادر أيضا الأرناؤوط، وكلاهما بحمد الله رأيتهما ودخلت على الشيخ شعيب قبل أن يتوفى بسنة، وكان يحقق كتاب فتح الباري، وكان قد بلغ 90 أو ناهزها،
1: ولا زال عنده هذا الشغف.
0: نعم، وعنده شغف، ثم توفي من قريب.
1: عبد الرحمن المعلمي،
0: عبد الرحمن المعلمي اليماني ثم السعودي، لأنه أقام في مكة أعطي الجنسية السعودية قبل أن يتوفى، وهو من العلماء الذين توفوا من 50 سنة تقريبا. كان هذا إماما جليلا جهبذا، ومن أراد أن يقرأ كتبه الحديثية فإنه سينظر وسيرى بنفسه القوة العظيمة، ككتاب التنكيل في الرد على الكوثري، وأيضا هناك كتاب في ما يتعلق بالسنة والرد على أبي ريا الذي شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أبي هريرة وفي غيره، واسم هذا الكتاب الأنوار الكاشفة. عموما المعلم يعد من الطبقة العليا من المحدثين ومن المحققين، وكان بعض العلماء يسميه بذهبي العصر، الذهبي في عصره، ونحن عندنا ذهبي آخر.
1: لذلك اهتم بالتاريخ، أظن عنده تاريخ الكبير للبخاري.
0: هذا تحقيق، نعم، تحقيق. نعم، حقق كتبا. نعم. أيضا من المحققين الكبار الشيخ حمد الجاسر
1: رحمه الله،
0: وهو من علماء الرياض المعتنين بالبلدانيات وبالتحقيق، وأيضا عنده عناية بالعلم الشرعي، وكان قاضيا ثم توجه إلى النشر وغير ذلك. والذي يقرأ كتابه رحلات حمد الجاسر أو كتاب رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث يعلم القدر الكبير للجهد الذي بذله رحمة الله عليه. المملكة العربية السعودية بحمد الله وفضل الله لها فضل كبير جدا على العلم والتعليم والثقافة والمثقفين في هذا العصر، وذلك فضل الله عز وجل. الله عز وجل أكرم هذه البلاد بالعلماء العاملين، بالحكام الداعمين، بالمال، بالخير، بإرادة نشر الخير. أيضا الملك سعود رحمه الله طبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على نفقته، والملك فهد رحمة الله عليه أيضا اهتم بالطباعة وله في ذلك جهود، وأيضا اهتم بكتاب وقدم له مقدمة كتبها الملك فهد نفسه رحمه الله.
1: ما هو الكتاب هذا؟
0: كتاب الصحاح للجوهري، من أشهر المعاجم اللغوية، فحققه أحمد عبد الغفور عطار وقدم له الملك فهد بنفسه رحمه الله تعالى.
1: باقي معنا دقيقتين، دعنا نمر سريعا.
0: نعم. وأيضا من ملوكنا الذين كان لهم الأثر الكبير في نشر التراث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وما دارت الملك عبد العزيز التي أثرت في الساحة العلمية و
1: أثرتها بمجموعة من
0: أثرت الكتب. جدا فيها إلا ثمرة من ثمرات الملك سلمان حفظه الله ورعاه. بقي أن أشير إلى يمكن شخصيتين أو ثلاث من الشخصيات التي الذين لهم قيمة كبيرة في نشر الكتب في المملكة العربية السعودية: وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى، أيضا محمد سرور صبان أيضا له جهود كبيرة جدا، ومن أعظم من أثر في نشر الكتب ودعمها واهتم بها ووزعها على طلبة العلم بشكل عظيم جدا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
1: رحمه الله.
0: أنا أزعم أن له يعني أثر كبير جدا في هذا المجال رحمة الله عليه.
1: حقيقة لأن الموضوع كبير جدا، بس جميل جدا أنك حلقت بنا في حلقتين بهذا التطواف الجميل خفيف الظل حقيقة على ثمرات المطابع، فشكر الله لك شيخ محمد.
0: سلمك الله وعافاك. وأنا أيضا أعتذر لأن الموضوع كبير جدا، أنا أظنه يحتاج إلى حلقات كثيرة جدا.
1: إحنا يقول في وجبات لايت.
0: نعم.
1: فأنت عطيتنا بس وجبة لايت خفيفة. شكرا لك شيخ محمد عافاك. شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: هو هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

باب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محموداً بكل لسان، سبحانك اللهم مقدساً في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزهاً عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة من الرسائل اللي يغلب عليها الاستفتاء عن الحج. هذه رسالة من جدة، من ثاني وحسن الثاني. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، ما حكم المبيت بمزدلفة، وهل يجوز للحجاج أو للحاج أن يذهب من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن البيت بمزدلفة أمر مفترض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، اللهم صل عليه وسلم. فالواجب على الحاج أن يبيت بها إذا انصرف من عرفات بعد الغروب، يقصد مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمع، العشاء اثنتين والمغرب ثلاث، بأذان واحد وإقامته، ويبيت بها حتى يصلي بها الفجر، فإذا صلى بها الفجر جلس بها أيضا يذكر الله ويدعو مستقبل قبلة، وإن قرب من المشعر فحسن، ولكن كل مزدلفة وقف الحمد لله في أي مكان منها يذكر الله ويدعو مستقبل قبلة حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت واجب عند أهل العلم على الصحيح، وقال بعضهم يكفي المرور بها ولكنه قول ضعيف، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وكبار السن ومن كان معهم في صحبتهم الانصراف من مزدلفة في آخر الليل بعد مضي نصف الليل، والأفضل بعد غروب القمر كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر، فإذا غاب القمر انصرفوا إلى منى كما فعل كما أذن النبي لأسودة ولغيرها ولأم سلمة، هذا هو المشروع. ومن بقي من الضعفاء مع الناس فلا بأس، فإذا انصرفوا من مزدلفة في آخر الليل توجهوا إلى منى ورأوا وجوه هشام، وإن شاءوا جلسوا في منى حتى يرموها نهارا هم مخيرون. ومن رأى ليلا كما رأت مسامة في آخر الليل فلا بأس، الضعفة يرمونها ليلا في آخر الليل ثم ينصرفون إذا شاءوا إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء فإنهم يخشون أن تنزل بهم العادة الشهرية فتمنعهم من الطواف، فإذا توجهوا إلى مكة مسرعين آخر الليل للطواف فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه بحمد الله. أما الأقوياء فالسنة لهم المبيت مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر وحتى يقفوا بها بعد الفجر حتى يسروا، هذه السنة. ومن انصرف من الأقوياء مع الضعفة في آخر الليل أجزأه ذلك وصح حجه في أصح قولي العلماء، ولكنه ترك الأفضل.
1: نعم، أحسنتما. في الحقيقة لديهما سؤال آخر، يقولان هل يجوز التقاط جميع الجمرات من مزدلفة للجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة أم لا يجوز؟
2: التقاط الجمرات جائز من مزدلفة ومن بقية الحرم. ومن عادة العامة أن يلتقطون الحصى كلها من مزدلفة، وقد روي عن بعض السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم التقط سبعا يوم العيد، صبيحة العيد لقطها له ابن عباس وأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام، وجعل يقبضها في يده ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبل الغلو في الدين. سبع، ما لقط إلا سبع. من حصى الخلف صغيرة، يعني مثل حصى مثل بعض الغنم غير الكبير، يعني بعض الغنم التي ليست بكبيرة. هذا هو حصى الخلف فوق الحمص ودون بندق، يرمي به جرة يوم العيد، وإن لقطه من منى كفى ذلك، فإن ظاهر الحديث أنه لقطه من منى عليه الصلاة والسلام، لقطه له صباح يوم العيد من منى بن عباس، فهذا ظاهر السياق. فإذا لقطه من منى أو من زلفة فلا بأس، كله طيب وكله كافي. أما بقية الإمام فيلقط من منى، هذا ظاهر السنة، وإن لقطه من زلفة وجمعها لا حرج، لكن الأفضل ألا يتكلف، فيها قطب من منى ويكفي الحمد لله. كل يوم 21 حصاة من منى.
1: نعم.
2: للجمرات الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر. وهكذا الثالث عشر لمن يتعجل. نعم.
1: عندهم أيضا سؤال ثالث.
2: ومما قد يرى فيه العامة أنهم إذا وصلوا من زلفة اشتغلوا بإلقاء الحصى.
1: نعم.
2: قبل الصلاة قبل كل شيء غلط، ما لها أساس. إذا صلى وتفرغ وتعشى إذا حب يلقطها لا بأس. وإن تركها منها كفى ذلك والحمد لله. المقصود أن العامة يتكلموا في هذا وليس له أصل. بل إلا قطعها من زلفة فلا بأس بعد ما يصلي وبعد ما يستريح. وإن تركها حتى يلقطها منها كفى ذلك والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. في الحقيقة هو كان سيسأل عن هذا السؤال أثابكم الله. سؤاله الرابع يقول فيه الأخوان: إذا نقصت الأحجار التي تؤخذ من مزدلفة لجمرة العقبة، هل يؤخذ لها من غير مزدلفة أم لا؟ وفقكم الله.
2: تقدم أدل على هذا وعلى أهلها مزدلفة ما هو لازم.
1: نعم.
2: لو نثرها أخذها مزدلفة وأخذ غيرها من منك. فإذا كان مزدلفة سبع ثم طاح لها شيء يأخذ منك الحمد لله.
1: ما شاء الله.
2: ولا حاجة إلى أن يقولها معه يندرها. لا يكفي.
1: سؤال ثاني وحسن الثاني من جدة الأخير يقولان: هل هناك أدعية خاصة يقولها الحاج في مزدلفة، وما هو المشعر الحرام؟ نرجو الإجابة على أسئلتنا مع قبول الشكر.
2: المشعر الحرام لا يدعون عند السام مثل مشعر الله الذكر، يذكر الله ويدعو قال الله جل وعلا: فإذا أخذت بالعرفات فاذكروا الله المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قد أمنتم الظالمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الله فاستغفروا الله. فإذا أتى المشعر يذكر الله في عرف مزدلفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز عبده وأصل عبده وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويجزيه في الدعاء أيضا ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. نعم.
1: هذه الرسالة من الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية الزرقاء، مديرية شرطة الزرقاء، العريف عبد القادر صلاح. في الحقيقة الأخ عبد القادر يعرض مشكلة مالية فيما أعتقد. يقول: ما حكم الدين في علاج أو في علاجات منع الحمل واستعمالها، حيث أنني متزوج ولي أطفال، وأن الطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة علب الحليب المجفف، مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرابات نتيجة هذه التغذية، مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب بسبب ارتفاع التكاليف، حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق. وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية. وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال العلاجات فما لي سوى أن أعتزل زوجتي؟ لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: علاج من الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرأة لعدم زوال الحمل مدة سنة أو سنتين لا بأس بذلك، إن حاجة إلى هذا لا حرج في ذلك. وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف فذلك أفضل لها، إذا تيسر أنها ترضعه وحصل فيها لبن فإنها ترضعه، هذا بلا سبب عدم حملها ما دامت ترضعه حتى تصطمه، هذا في الغالب بإذن الله. إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب، فتحمل فترضعه وتكفي زوجها مؤونة التعب في الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى. فإذا قدر أنها ليس فيها حليب فإنه يعتني بما يجب حول الطفل وسوف يعطيه الله من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من الأحس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى والد الطفل أن يستعين بالله ويسأله من فضله وأن يتعاطى الأسباب الجيدة أسباب الرزق، وله البشرى أن سوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن تعاطى المرأة الحبوب التي تمنع الحمل لمدة سنة أو سنتين رفقا بالوالد عن توالي الحمل، ورفقا بها أيضا عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة، لا حرج في هذا إن شاء الله. وإن صبرت على حمل وصبر أهواء على الحمل ولو توالى فعلى خير إلا خير، ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين. فالحاصل أن تعاطي حبوب الحمل لا بأس بها عند الحاجة إليها، لكن لا يطول مدة سنة أو سنتين ثم تترك حتى تحمل وحتى يكبر الأولاد. والله هو الرزاق، ولا ينبغي لها أن يحرج منها، ما ينبغي الوالد أن يأخذ مشقة من المؤونة، فإن الله سوف ييسرها ويعينه عليها إذا لجأ إليه واستعان به سبحانه وتعالى.
1: أحسنتم. الرسالة الآن وردت لنا من بقيف من الحجاج حاء سين قاف وميم نون دال، يسألون عن الإحرام، يقول عندما وصلنا إلى الميقات تطهرنا طهورنا للصلاة ثم لبسنا الإحرام وبعد ذلك قلمنا أظافرنا وأخذنا من شواربنا بعد ذلك لبينا بالحج، هل إحرامنا هذا صحيح أم أنه لا بد من إزالة هذه الأشياء قبل ملابس الإحرام، علما أن ذلك تم قبل النية أو قبل التلبية أثابكم الله؟
2: كل هذا لا حرج فيه، إذا قص شاربة ولما أظهره بعد اللبس لبس الإزار والرداء أو قبل ذلك قبل النية فلا بأس، كله طيب. المقصود أنه يغتسل ويتطيب ويقلم أظهاره ويقص شاربة ويأخذ إبطه إذا كان في شيء قبل أن ينوي، قبل أن ينوي العمرة والحج، قبل أن يلبي أيضا، هذا هو الأفضل. ولو ترك ذلك فما أخذ شيء من شارب ولا ظهر ولا اغتسل ولا طيب لا حرج عليه، كل هذه مستحبة. لو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب ولو قص شاربة ولا ظهر فحجه صحيح ورفعه صحيح والحمد لله، انما هذه امور مستحبه عند الاحرام. ولو فعل ذلك في الطريق او في بيته بين اغتسال الطريق قبل الاحرام بساعه او ساعتين او كذا، او اخذ شاربه في الطريق او قلم اظهره في الطريق او نسف يبطه في الطريق كفى ذلك، او في بيته في البلد، كل هذا الحمد لله
1: مستحب. هذه الرساله وردت من عادل ابراهيم الحمود الخبر، يقول أرجو من سعادتكم أن تعرضوا هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وجزاكم الله خيرا. نحن يا أخ عادل نعرضها الآن على سماحته. فضلت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله، لا يخفى عليكم بأننا نمر في هذه الأيام بفتن شتى، حتى أن أحدنا قد يقع في إحداها وهو لا يعلم. لذلك وجب السؤال، في هذه الأيام كثر التعامل بالأسهم البنكية وغيرها، حتى أننا لا نجد بيت من بيوت المسلمين إلا وقد تعامل بها إلا ما رحم الله وتعاطاها، وقد يظن الكثير أن التعامل بها حلالا وآخرون يقولون أنه حراما، فاختلط الأمر علينا حتى وجدنا فيكم من يرشدنا ويرشد المسلمين إلى ما فيه هدايتهم وصلاحهم إن شاء الله تعالى، نرجو الإفادة في ذلك.
2: لا شك أيها الأخ السائل أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها ويحرم مساعدتها، فالبنوك التي تعامل الربا لا يجوز الاشتراك فيها ولا التعامل معها، لأن لا تداخل في قوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يشترى منها سهام ولا تعامل بشيء لأنها تعامل على الإثم في هذا. أما البنوك الإسلامية التي لا تعامل بالربا فلا بأس بالاشتراك فيها والتعاون معها، لأن التعاون بالبر والتقوى، فينبغي المؤمنين أن يحذروا هذه الأشياء التي حرم الله عليه، فالتعامل من البنوك الربوية مما لا يرضاه الله سبحانه، بل لا يجوز ذلك، سواء كان التعاون بالكتابة والوظيفة أو التعاون بالمساهمة فيها وبذل المال فيها والمشاركة، كل هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب الربا وراكن الربا وموكله وشاهديه، لأنهم يتعاونون بهذا، والتعاون على الإثم والعدوان أمر محرم، فكتابة الربا والشهادة على الربا وأخذ الربا وإيكال الربا كله محرم، وهكذا أنواع التعاون مع المرابين. نعم.
1: أحسنتم. هذه الرسالة تتعلق عن بالحج أيضا، و سعد زيد الشامي الثقبة من قسطية، يقول حجيت بزوجتي وعرضت علي زوجتي عندما أردنا الذهاب أو عرضت علي ذهاب أختها معنا للحج، وأردت الامتناع لأن أختها ليست محرما لي، إلا أني خشيت بأن تظن زوجتي أني لا أريد أختها تحج معنا فقط، أفيدونا عن حكم ذهاب أخت زوجتي معنا، وما حكم حجها هذا، هل يكفي عن حجة الإسلام جزاكم الله خيرا؟
2: الجواب يا أيها السائل، لا شك أن سفر المرأة في المحرم لا يجوز، فصح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سفر المرأة إلا مع المحرم، فوجب على المسلمين مثال أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا المحرم، هو أخوها أو عمها أو أبوها أو زوجها، فأخت الزوجة ليس محرما فليس لها محرما فليس لها أن تسافر معك، ولو وظفت أختها فليس لها أن تسافر معك للحج ولا غيره، ولك أن تعتذر بالأمر الشرعي وتقول لا يسعني أن تسافري معنا ولست بمحرم، وهذا هو الحق الواجب عليك وعليها الاقتناع بأمر الله وبحكم الله سبحانه وتعالى، لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار إن تعاقت من الإثم، والحج صحيح لأنه وقع موقعه، لكن الوسيلة إليه غير جائزة، فعليها التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار وحجها صحيح.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا وناتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل وأسئلة واستفسارات، كل من المستمع ثاني وحسن الثاني من جدة، والعريف عبد القادر صلاح الأردن الزرقاء، والمستمعان حاء سين قاف وميم نون دال دقيق، ويسألون عن حكم الأخذ من الشعر والأظافر بعد لبس الإحرام وقبل التلبية، وقد سمعنا من سماحته أنه لا شيء في ذلك، وأيضا رسالة عادل إبراهيم الحمود من الخبر، وأخيرا سعد زيد الشامي من التقبة. شكرا لسماحة الشيخ وعبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا لكم أيضا أيها السادة، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، حتى إنها لتصطفق. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، أراه قال العصر، فقال: ما أدري ما أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء،
وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وحسنت مرتفقا.
1: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو، ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك، وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: يتعلق، وهو أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية وليست من باب الحضانة وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح، ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور، يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى الإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله الإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق يعني التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال: ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، يعني أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا. كذلك حيا، فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، وعلى رأسها

0: للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات، هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا، متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه
1: في
0: أهله،
1: الصلاة عليه.
0: في الصلاة عليه، في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه. كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا.
1: جميل دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل
0: أبدا،
1: في
0: الرجل والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياجهما، عدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه وبيته ونومه ولباسه. الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها أو وتشرف يعني أيا كان الأمر، لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق، هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق، أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق وفي حال تزاحم الحضانة. بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانة المولود.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب.
0: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا، بعضهم جعلها حقا واجبا. قال هي حق فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما

0: لا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل. وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له إيه؟ النفقة. وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة، لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى، لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها. وهكذا يعني، ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل. بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل، نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت، وهذا يقول احضن أنت،
1: تصبح واجبا.
0: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو الأولى بالحضانة وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
1: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني
0: صحيح،
1: الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت. إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه الأمور التي تحقق مصلحة الناس في حياته.
0: وهذا ما يشهد أن الإسلام حافظ على حقوق الطفل. الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يحصل مصالحه، ولكن الإسلام حفظ له ديانة أمام الله عز وجل، وحفظ له هذا الحق، وهو رعايته في مبيته، في نومه، في أكله، في شربه، في لباسه. وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك أيضا، من ضمن هذه الأشياء يعني من المحاسن، أن الإسلام جعل النفقة على الأب. يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. وهذا من تكريم الله للإنسان، ومن الحقوق التي حفظها الله تبارك وتعالى للطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عدم العلم أيضا، لا تقدرون على شيء، لا يعني الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولا أن يدافع عن حقوقه، ولا أن يطالب بها. ولكن الإسلام أعطى من الأحكام ما به تحفظ حقوق هذا الطفل، وهذه من محاسن الإسلام العظيمة. نعم،
1: جميل. دكتور، قيام الحضانة على مراعاة مصلحة الطفل من غير إغفال الأدلة العقلية والنقلية.
0: نحن
1: أدلة ماذا؟
0: أدلة الحضانة، نحن نعرف أن أدلة الحضانة قليلة، ويعني مثلا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحديث لما اختصم رجل مع امرأته في الحضانة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك حديث لما يعني اختصم علي وزيد بن ثابت وجعفر في حضانة يعني قريبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، حكم به للخالة. هذه نصوص قليلة جدا أيضا، لما لكن ذاك في يتعلق بالتخيير ولا يتعلق إيه بالحضانة، عندما اختصم رجل مع زوجته في الحضانة فمالت إلى أمها وكانت لم تسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. فالنصوص قليلة فيما يتعلق بالحضانة، وأكثر الأدلة، لأن الدليل أعم من أن يكون نقليا، الدليل يشمل الدليل العقلي ويشمل الدليل إيه؟ النقلي. وهذا أيضا من محاسن الإسلام، قلة النصوص في الحضانة من محاسن الإسلام.
1: لماذا؟
0: لأن الإسلام يعني أوكل الحضانة للمصلحة، تحقيق المصلحة. عندما تكون هناك نصوص ملزمة، أنت تعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص الشرعية، لو كانت هناك نصوص محددة ملزمة لما استطاع الإنسان أن يخرج عن النصوص. الله تعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى النصوص التي وردت، انظر كيف يعني عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل لها يعني أفضلية في الحق. ومفهوم المخالفة أن للأبي حقا، أن للأبي حقا، فلم يجعل. ولذلك بعض العلماء يكادون يقولون لم يرد نص على إلزام شخص معين بذلك، هو فعلا أن يجعل لها الأحقية، للأم الأحقية، وما ألزمها بذلك، ما ألزمها بالحضانة. ولذلك
1: والله هذه نقطة مهمة دكتور.
0: أيوة، وذلك العلماء يقولون حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء، تقرأ في الكتب تجد أنهم يقولون يجوز تقديم من حقه التأخير،
1: أيوة.
0: وتأخير من حقه التقديم
1: بدون إلزام.
0: لا، مع أن الحديث يقول أنت أحق به، لكن أنا إذا وجدت أن المرأة ليست كفؤة ولا تقوى على، إما لعدم صلاحية أو إهمال أو عدم قدرة أو انشغال بأي وظيفة، أو يعني الآن نشأت عندنا صور كثيرة جدا يمكن أن نقول بأنه ممكن تؤدي إلى عدم استحقاق مثلا المرأة، مع أن حقها التقديم، وقد تكون المرأة هي المقدمة على الأب، مع أن حقه يأتي بعد ذلك، مع أن حقه يأتي إيه؟ بعد ذلك. ويقولون الأمر يقوم على المصلحة، ولذلك يجوز للقاضي من خلال النظر ومن خلال معرفة الحال ومن خلال معرفة حال الأب وحال الأم، أن يقدم من حقه التأخير وأن يؤخر من حقه
1: بناء
0: التقديم
1: على المصلحة.
0: بناء على مراعاة المصلحة، وليس في هذا إغفال الأدلة، ليس في
1: جميل.
0: هذا إغفال الأدلة، لأن الأدلة أشارت إلى تحقيق المصلحة. عندما قال بالنسبة للمرأة قال أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن المرأة تقوم بالحضانة بنفسها، وتتحقق المصلحة مع الطفل من خلال أمه،
1: تتحقق الغاية من الحضانة.
0: هي من الحضانة. لكن هب أن يعني قال ليس اليتيم من مات أبواه فخلفاه في الحياة ذليلة، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولة. فأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع
1: مع
0: الأم، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب فتنتقل إلى من بعده. أي، ولذلك العلماء حتى لما تختلفوا فيما يتعلق بجهة الأبوة والأمومة كما سنذكر إن شاء الله، اختلفوا من حيث تحقيق المصلحة، من حيث تحقيق المصلحة، وسيتضح الأمر إن شاء الله تعالى.
1: جميل دكتور، والله حقيقة يعني من خلال ما طرحتم في هذه الحلقة، أن يعني الإسلام يحرص على المصلحة أيا كانت، أيا كانت هذه المصلحة، تجد أن الإسلام يوجه نحو المصلحة بعيدا عن مثلا بعيدا عن إغفال جانب على جانب معين. فمثلا فيما ذكرتم في موضوع الحضانة، يؤخر من حقه التقديم ويقدم من حقه التأخير بناء على المصلحة. متى ما وجدت المصلحة تجد أن رحى التشريع الإسلامي يدور مع هذه المصلحة.
0: وهذا أمر عظيم، هذا مبدأ عام، يقولون الإسلام جاء لجلب المصلحة أو تكميلها، ودرء المفسدة أو تقليلها. ولذلك هذا في المبدأ العام، وأما في الحضانة فهي قائمة على المصلحة. ولذلك إذا رأى القاضي في حال، لو حكم، يجوز له أن يعدل عن ذلك، بل حكمه يقوم على تحقيق المصلحة. فإذا تغيرت المصلحة جاز له أن يعيد النظر في الحكم وأن يحكم بما تتحقق به مصلحة المحضون، لأن الأمر الآن الأب والأم هم يعني هم منفذو، يعني هم شغالين عند يعني إذا صح التعبير هم شغالين لتحقيق ما نقول عند الطفل ولكن نقول لتحقيق مصلحة المحضون،
1: لتحقيق مصلحة الطفل،
0: فهم ملزمون بتحقيق مصلحة المحضون، والذي يقدر ذلك هو القاضي أو المفتي إن كان الأمر لم يحصل إلى درجة التزاحم الشديدة يحتاج إلى قوة القضاء وإلزامية القضاء، المفتي يراعي ذلك. فإذا احتجنا إلى إلزامية القضاء وإلى قوة القضاء القاضي يلاحظ ذلك ويغير من الحكم ويغير من الأمر متابعة لمصلحة المحضون. حتى عندما ينتقل المحضون إلى مرحلة التخيير، العلماء يقولون قالوا لو خيرناه فاختار أباه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أمه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أباه، قالوا يجاب إلى ذلك.
1: الله،
0: يجاب إلى ذلك. طيب لو أنه أراد أن يجلس عند أمه في الصيف ويجلس عند أبيه في الشتاء أو في الخريف أو في فصل دون فصل، قالوا يجاب إلى ذلك. قالوا لأن الحضانة راجعة إلى شهوة الطفل وإلى ارتياحه، وأحيانا الطفل قد يحصل عنده الأمر ألا يقطع أحد الأبوين فيختار مرة الأب ويختار مرة الأم، قالوا يجاب إلى ذلك كلما اختار.
1: جميل.
0: وإذا فالأمر يقوم على هذا، طبعا في مرحلة الاختيار وهي ما زالت في مرحلة حضانة، يعني بعد متى تبدأ مرحلة الاختيار أو التخيير؟ من 7 سنوات أو 8 سنوات. أما قبل ذلك عندما لا يكون له اختيار وليس له إدراك معين وليس له تمييز، فإن القاضي يراعي المصلحة، قد تكون المصلحة مع الأبي وقد تكون مع الأم، وإن كانت الأم مقدمة في حال التزاحم وفي حال صلاحية الأم، لأن الأم تباشر الحضانة بنفسها والأب يباشر الحضانة بغيره، فلذلك قدمت عليه.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك، لعلنا نكمل حديثنا هذا في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة مفهوم السعادة. أيها المستمعون الكرام، الكلام على مفهوم السعادة عموما يطول ويتشعب ويختلف باختلاف النظرة للسعادة. وإذا رجعت إلى جذر كلمة السعادة الأصلي وهو مادة سعد، وجدت أنها تدور حول ما يدل على الخير والسرور والراحة واليمن وخلاف الشقاوة وما جرى مجرى ذلك مما تعرف به المعاجم معنى السعادة الأصلي الوضعي. أما مفهوم السعادة وحدها وتعريفها باعتبارها نظرية تبحث في فنون مختلفة من العلوم ونواح شتى من المعارف، فذلك أمر تكتنفه الصعوبة وتتجاذبه أطراف كثيرة، ذلك أن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى السعادة، وذلك شأن تتفاوت فيه الأنظار ويصعب فيه الوقوف على مفهوم واحد يصار إليه. وعلى الرغم من حرص الناس على السعادة وإجماعهم على كونها مطلبا لجميعهم، فقد كثر اختلافهم وخطأهم في تصورها وتحديد ماهيتها. فلا غرو إذن أن ترى تصورات مختلفة متضاربة حول السعادة، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون البحث فيها مرتبطا بدراسة عدد من المجالات والنظريات الأخرى. وما يوجد من التعريفات للسعادة إنما هو بحسب النظرة إليها أو بتفسيرها بأحد أفرادها أو بجانب من جوانبها وعنصر من عناصرها. والناظر في آثار المحققين من أئمة الإسلام الذين بحثوا السعادة كابن حزم وابن تيمية وابن القيم يمكنه أن يقف حول المعنى الصحيح للسعادة. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول مفهوم السعادة عند ابن القيم رحمه الله، فقد بحث السعادة بحثا لا يكاد يدانيه أحد في بحثه لها. والناظر في آثار ذلك الإمام يلحظ عنايته البالغة بالحدود والتعريفات والفروق والتقاسيم، ويلحظ كذلك مدى عنايته بموضوع السعادة وكثرة تعرضه لها، سواء كان ذلك بحثا مستقلا أو في غضون موضوعات أخرى، إذ لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من الكلام على السعادة إجمالا أو تفصيلا، سواء كان الموضوع عقديا أو علميا أو أخلاقيا أو سلوكيا. ومع ذلك فإنه بحسب الاستقراء لم يحد السعادة بحد، ولم يعرفها بتعريف جامع مانع، وإن كان قد درسها في أكثر نواحيها وأفاض الكلام على معالمها ولوازمها وأسبابها وأنواعها وعلاماتها وآثارها ومقوماتها ومعوقاتها. وربما يكون الحامل له على ذلك شمول نظرته للسعادة واعتقاده أنها واضحة معبرة موحية بحيث لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فلا يحسن الحالة هذه أن تحد بحد يورثها نقصا أو غموضا. ولعل مما يشهد لذلك قوله عند كلامه على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. انتهى كلامه. ثم قرر أن الناس إنما يتكلمون في أسباب المحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأن حدودهم ورسومهم دارت على هذه الأمور، وأن عباراتهم تنوعت وإشاراتهم كثرت بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وهذا ما قرره أبو حامد في معرض كلام له تحت عنوان قاعدة في النبوة والرسالة، وذلك عندما أوضح أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووجدان جنسها وفصلها، فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم، إلى أن قال: فإن إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان، نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره، انتهى كلامه. ومن هنا يتبين وجه كون ابن القيم لم يحد السعادة بحد، فلعله سلك فيها ما قرره في منزلة المحبة، والذي يعنيها هنا هو الوقوف على مفهوم السعادة عنده، ذلك أنه كما مر لم يصرح بتعريف يبين مفهومها عنده، ولكن ذلك لا يعني غموض نظرته للسعادة وعزوبها عمن يريد الوقوف على مفهومها عنده، إذ يمكن للباحث أن يقف على ذلك من خلال مجموع آرائه حول السعادة عموما. والناظر بادي الرأي في آثار ابن القيم يلحظ حفاوته البالغة بنظرية السعادة وما يتعلق بها تقريرا وتأصيلا، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا أو كان إجمالا أو تفصيلا. وأهم المظاهر البارزة والمعالم الواضحة في ذلك الشأن ما يلي: أولا، كثرة إيراده لكلمة السعادة، فلتلك الكلمة حضور قوي في سائر آثاره، وقل أن تجد كتابا من كتبه إلا ولهذه الكلمة نصيب من الذكر قل أو كثر، بل لقد حملت عنوانات بعض كتبه مسمى السعادة، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وكتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثانيا، كثرة إيراده لمرادفات السعادة، وذلك من الكلمات التي تعبر عن السعادة وتدل عليها، كألفاظ اللذة والنعيم والبهجة والابتهاج والسرور والفرح والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والحياة الطيبة والفأل ونحو ذلك مما هو من مرادفات السعادة ومقتضياتها، وما يستتبع ذلك من شرح تلك الألفاظ وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. ثالثا، كثرة إيراده لمضادات السعادة، وذلك في معرض تقريره لما ينافي السعادة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لذا تراه يورد ألفاظا كثيرة تنافي السعادة ومرادفاتها. ومن تلك الألفاظ التي ترد عنده كثيرا في ذلك الشأن: الهم والغم والحزن والشقاء والشقاوة والنكد والأنكاد والحسرة والحسرات والألم والقلق والضيق والحصر والتعاسة والضنك والعذاب والشؤم والتطير وما جرى مجراها من مضادات السعادة وما يستتبع ذلك من شرحها وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. رابعا، تقريراته الكثيرة لما يتعلق بالسعادة، وذلك كتقريراته الموضحة لطريق السعادة وأنواعها ومقوماتها ومعوقاتها وما جرى مجرى ذلك. ومن خلال ما مضى يبدو للناظر في آثار ابن القيم مدى عنايته بنظرية السعادة ويتجلى مفهومها عنده، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن نظرته للسعادة تكاملية واسعة تفاؤلية، وأنه يرى أن بإمكان كل إنسان أن ينال السعادة إذا أخذ بأسبابها، وإن كان الناس حسب ما يرى يتفاوتون فيها بحسب استعداداتهم الجبلية والكسبية، ويرى كذلك أن السعادة تقوم على جوانب نظرية وجوانب علمية، ويرى أن السعادة تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، وأنها مصاحبة للإنسان في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، ويرى أن السعادة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة المادية الطبيعية ومتطلبات الحياة الروحية دون طغيان لأحدهما على الآخر. وابن القيم في ذلك كله يوسع مفهوم السعادة التي يقصرها بعض من يتناولها من الفلاسفة والمفكرين على جانب دون آخر، أو يرون أنها مختصة بطائفة دون أخرى. وقد استنار رحمه الله من خلال ذلك بأنوار الوحيين، واستنطق الآثار الواردة في السعادة، وأكثر التأمل في أقوال الطوائف في شأنها. فهذا بإجمال هو مفهوم السعادة عند ابن القيم، أما تفصيل ذلك فسيكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم فطردوه وأغروا به سفهاءهم فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى. نعم، نينوى. هي نفسها.
0: هي نفسها. نينوى هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق.
0: صدقت. ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام. صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط. يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ مليل اللي يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني أبداً. يقول له أنا من نينوى.
0: نعم، فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدمه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته. في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح أو كذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبق بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقة إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم، منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط، بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: يعني أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوه.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها، يقولون هذا رجل صالح اتركوه،
0: ربنا،
1: ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الرواية إسرائيلية، صدقت، لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه، نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم،
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه، ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضر،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم،
1: ولذلك تجد غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم، يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطني الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.

0: الله تعالى هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيحه. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء. بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام. لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام، فرجعت إليه الحياة.
1: نعم، من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده.
0: هذا صحيح.
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات. هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد وذكرنا قصة هود وذكرنا
1: قبل
0: قصة
1: أن نتقف الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نبدو
0: هذه اليقطين، يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه، فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا. كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم. عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به. إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى:

0: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كلهم قوم يونس. والله والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له. قصته كانت عجيبة. أنه قد وقع في البحر
1: بعينهم.
0: نعم. وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة. هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة يا دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر. تعلمنا طول النفس. والتربية خاصة التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له فتركهم وخرج مغاضبا من قومه فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معنى الآية فالتقمه الحوت وهو مليم يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته. وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر ويقول لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه فيقول اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه، فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة.
1: جميل.
0: يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا.
1: جميل.
0: لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: إذا حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس؟ ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع، لكن ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: يروى أنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسب
1: ابن أيوب،
0: نعم بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم، وإلياس. هو
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا، أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة،
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد بك
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم، ما شاء الله عليكم،
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. رواه البخاري ومسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني، وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم. فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. رواه البيهقي وصحح إسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لنبي كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأعطيت الشفاعة، وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. رواه البزار وإسناده جيد. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. قال: فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي: أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوش في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله.

Oh,

وفي الأرض

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

بعده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

حقيقة الرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركة الوساطة للمشترك ليضارب به من خلالها وحكمه. ما يسمى بالرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركة الوساطة للمشترك زائداً عن رأس ماله ليضارب به من خلالها، وإذا خسر في حدود نسبة ما تبيع عليه ما اشتراه وتحجز أصل القرض الذي منحته، ولا تسمح بزيادة الخسارة عن الهامش المتاح له، فمالها مضمون. وبما أنه لا يمكن الانتفاع بالهامش إلا من خلال ذلك الوسيط، وفائدته منه تتمثل في العمولات التي يجنيها من تنفيذ صفقات البيع والشراء، وكلما ارتفعت قيمة الصفقة زادت العمولة وهكذا، وبالتالي فيكون ذلك من قبيل القرض الذي يجر نفعا مقصودا للمقرض وهو ربا. ولذا جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 18 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10 إلى 14 من ربيع الأول عام 1427 للهجرة، الذي يوافقه 8 إلى 12 من إبريل عام 2006 ميلادية، قد نص على أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة السمسرة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعا في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم. انتهى.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداءً

اسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، في سورة يونس. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى قوله للعسرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. ورواه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديته هلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورة الرعد حتى سورة النحل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.

كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقول

الآخرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
1: وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.